0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
3: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعد المسيح آمين.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة، وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة المهد. تقع كنيسة المهد في ساحة المهد وسط مدينة بيت لحم على بعد نحو 500 متر من مركز المدينة. شيدت الكنيسة الأولى في القرن الرابع الميلادي بأمر الإمبراطور قسطنطين وأمه هيلانا، ثم أعيد بناؤها في القرن السادس في عهد الإمبراطور جستنيان. تضم الكنيسة مغارة المهد التي يعتقد أنها مكان ميلاد السيد المسيح، وتحتوي على أرضيات فسيفساء بيزنطية نادرة وأعمدة حجرية ضخمة مزينة بنقوش تاريخية، كما تضم مجمعا دينيا يضم عدة أديرة وكنائس صغيرة. أدرجت الكنيسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2012، وتعد من أقدم الكنائس التي استمر استخدامها للعبادة حتى يومنا هذا. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: رح بيسأل فاسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك أيوة يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي مطعمنا مش بس مكان للأكل المارياتشي هو رحلة رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك هاتف رقم 274-1606 المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم
3: نقلا للأحداث المحلية
4: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعملات في مخالفة معلقة طب يا عم دبل للناس يا عم الصوف بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة
3: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني نسوي مطرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكندسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا أنا بلا كرف كرفناكو
3: آخر الأخبار والتطورات
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات
3: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها
3: راديو موال

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعملات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس عم الصوت بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا نبغى طرف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والحب واليمن والبركات، وهذه تحيات صباحية متجددة في هذا اليوم. أيضا نسلم عليكم جميعا، على كل سامع وسامع، على كل متابع ومتابعة هذا البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني لبرنامج طل الصباح في هذا اليوم الجديد. بنقول صباح الخير، صباح إن شاء الله بيحمل إشي حلو مع اليوم، مثل الأجواء اللطيفة المناخية، بتحس إنه فعلا الأجواء حلوة رايقة هادية حلوة، ولا كأنك بخمسة تموز. يعني الأجواء الموافقة للعشرين محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة، ولا كأنها الساعة 9:15 دقيقة باستوديو طلة صباح، ولا كأنه شادي الخطيب معنا بالهندسة الإذاعية، وعمر القواسمي في المتابعة الإلكترونية، وسعد اليوم مش موجود. هلا احيانا بكون حدا موجود لكنه مش موجود عمليا، يعني ما في له فعل، يعني فموجود ومش موجود واحد، صح هيك؟ هيك. السلام عليكم، وانتم تبداون هذا الصباح، تبداون هذا اليوم في شغلات من هون ومن هناك، من نوايا، من اعمال، من اشغال، من روحات، من جيات، بنقول اتكال على رب العالمين، الله يوفقنا وإياكم دائما وأبدا لما يحب ويرضى في هذا اليوم وفي كل يوم، في هذا الصباح وفي كل صباح. أطيب الأمنيات لمن يرافقنا من خلال البث الإذاعي لراديو موال بيت لحم القدس وحواليهم، يسعد الصباح لكل مزارعي البلد اللي بيسروا الصبح بدري بلقطوا أرزاقهم وبروحوا بيعملوا منها مخللات، بيعملوا منها يعني مواد غذائية وطبية وغيره وغيراته، فالله يعطيكم ألف ألف عافية ويسعد صباحكم جميعا. وكمان اليوم أسواقنا وتحديدا أسواق الخضرة ومحلات الخضرة بتكون مليانة خير من خير ربنا في بلدنا وفي مزارعنا وفي حقولنا، في شوية أسعار منخفضة، وإحنا بنقول مرات بتنخفض الأسعار بتأذي المزارع يعني بتفيد الناس، فبنقول إن شاء الله لا يخسر حدا، الله لا يخسر حدا، اللي عنده شوية بندورة، اللي عنده شوية خيار، اللي عنده شوية مشمش، اللي عنده شوية بركوك، كمان شوية بلش موسم العنب، موسم الملوخية موجود، موسم البطيخ، الفكوس، هاي الأشياء اللي اليوم هي يعني موجودة بالسوق، موجودة بالبلد، وأسعارها بتتفاوت من مكان لمكان، والله لا يخسر حدا، آمين يا رب العالمين. واللي طلعوا على محلاتهم، طلعوا على دكاكينهم، طلعوا على مشاويرهم، نقول من خلال راديو القمر بأريحة الله يعطيكم العافية ويسعد صباحكم. اللي موجودين باليوم، شو اليوم؟ الأحد. في اليوم أريحة تشتهر، بطلت بالملوخية والموز بالفلل والشاليهات وبرك السباحة والأجواء الحارة. كمان بنقول لهم إن شاء الله إجازات ممتعة وأجواء حلوة، وديروا بالكم وانتبهوا، كونوا بخير وسلامات. مش فاهم كل كرم بالملوخية وجنين بالعنب والخليل بالبزنس، بين كل 10 سنين أو 50 سنة ممكن بتتغير وبتتبدل اهتمامات المجتمعات. فعلا أريحة لم تعد يعني تلك المساحة الخضراء اللي كانت سلة غذائية، طبعا بالأغوار ممكن بردلة وصولا لطوباس وكذا، وهاي المناطق لا زالت تقوم بهذا الدور العظيم والجميل، لكن بالمدينة كمدينة اليوم تحولت البلح، صحيح التمور، تمر المجهول وغيره من تمور كمان موجودة، بس بنفس الوقت بنقول انه هناك غزو له علاقة بالخرسانة، يعني بالفلل والبناء وكذا، صارت الناس تحب تروح هناك، وفي ناس كثير بيشتروا بأجروا موضة التأجير، الفلل هاي كمان صارت تعمل بزنس منيح،
الله يوفقهم. نابلس صباح الخير من خلال راديو بانوراما، الله يقويهم ويسعدهم إن شاء الله. جايينكم بالفترة الجاي من باب رد الجميل من تنظيم شبكة معا. الله يسعد الصباح لكل مكونات نابلس. نابلس بلد ما بينخاف عليها، خيرها كبير وجذورها عميقة، وزي كل مدننا ومحافظاتنا الفلسطينية في اقتصاد بنابلس، لكن أكيد بحاجة لحياة أكثر وبحاجة لفتح كل الآفاق والمجالات والطرق والتفاصيل الكثيرة جدا هاي اليوميات للمواطنين. وإحنا نعرف أنه وضعنا بالوقت الحالي يعني في ظل حصار إسرائيلي على كل قرية وعلى كل مخيم وعلى كل بيت وعلى كل مدينة، فإن شاء الله ربنا يهدي البال ويغير هالحال للأفضل. من راديو بلدنا بجنين صباح الورد والخير، راديو نغم بكالقيليا صباح الفل، راديو وتلفزيون كل الناس بطول كرم صباح الياسمين، ولكل فلسطين من خلال شاشة التلفزيون معا الله يصبحكم بالخير. من استوديو راديو الرابعة للخليل وغزة صباح الأنوار لأهلنا بالنقب ولأهلنا في الداخل أطيب الأمنيات، وأنتم تبدأون هذا اليوم متوكلين على الله العلي العظيم أن يحفظكم وأن يمدكم بالصحة والقوة والعافية والرزق الطيب الحلال إن شاء الله رب العالمين. تحياتي وطاقم البرنامج وصباح كل الخير لكم جميعاً.

صباح الخير لأمياتكم لأبائكم لأجدادكم لجداتكم. صباح الخير لأخوانكم لأخواتكم لأخوالكم لخالاتكم لأعمامكم لعماتكم. صباح الخير لأولادكم لبناتكم. صباح الخير لأصحابكم. صباح الخير لجيرانكم. صباح الخير لزملائكم. صباح الخير ولتاء التأنيث في وطننا. صباح الخير.

صباح الخير للتاجر اللي مش عارف كيف يودع المصريات تبعاته ليغذي حسابه في البنك. عنا كذبة للأسف الشديد بنعيشها من سنين وسنين بأنه عنا كينونة فلسطينية، فاكتشفنا ونكتشف وهي هيك حقيقة لا يوجد شيء من هذا القبيل. كبسة زر بتصير البنوك الفلسطينية عبارة عن بسطة شيكل دينار على الشارع. الاتصالات الفلسطينية بكبسة زر بتصفي مخشير. بكبسة زر بتصفي زيك زيها. ماتوا السمكات يا أبو محمد، ماتوا السمكات ولا عاشوا يا عمر؟ ماتوا بيحتضروا قاعدين. ها الأجواء ما ناسبتهمش، هات غيرهم، هات غيرهم بكلك في مكفولات السمكات.

الأجواء ما ناسبتهمش. هات غيرهم، هات غيرهم بكلك في مكفولات السمكات.

مساك الله على أيام الغزلان وعلى أيام البرية. وأنا من النوع اللي يعني حقيقة ويمكن كلنا بنحن لهاي الأيام للي عاشها. كنا فعلا كانت الغزلان زمان تكون قريبة من الأراضي البيوت المكاثل الفكوس وهاي الأشياء الزيتون. اليوم ما بتشوف لا غزلان ولا أرانب ولا هاي الغزلان البرية. فكانت الناس فعلا تصيد غزلان كذا. اليوم هجرت هاي المناطق أو راحت أو كان في صيد جائر وصارت اليوم هناك هناك. راحت أيام الغزلان وأيام المش غزلان. محمد عصاف رئيس عد صباحك هلا علينا يا صداوي صباح الخير. أخ بكل نسيت تصبح على العمال الأيدي الكادحة الله يعينهم. احنا كلنا نفس الفيلم يا صديقي. الله يسعد صباحك وقلبك يا حبيب شيخ أمجد طويل وعليكم السلام. مراد عايش عليكم السلام يا حبيب يسعدك ويسعد صباحك بكل خير ومحبة. وكمان تخطيت كل غرق السمكات وماتوا باينهم غرقتهم يا عمر. انت راس تلحمي صباح الخير. هاي زغللها على آخر. أبو عديمة مرحبا وصباح الورد. دعاء صباح الخيرات. كمان صمت الرحيل صباح الخير. وإبراهيم جنين صباح الورد. رانيا أحمد أو أحمد كل وانت نتائج التوجيهي.

0: بس يخلصوا يا راني بس يخلص. بكل يا أخوي حج إبراهيم صدقني كلها مخسر والحمد لله الخضرة ومقلبتها يعني مرة بتزبط وخمسة لا.
1: الكرم بعيد سبقون أصحابك أطفوا العلم.
0: أبو أشرف سعد صباحك بكل سلم على سعد. سعد مش موجود اليوم.
1: الكرم بعيد بعيد.
0: أحمد صباح مقدسي مغربي صباح الفل على المغرب وعلى كل بلادنا وشعبنا وناسنا وفي كل مكان. والله كانت مباراة الليلة فانتازيا من الآخر يعني لو ظلت عرشة الشوط الأول كان 10-0. هلا بيوسف سلامات فرح صباح الورد إمشادي هلا ومرحبتين أم سامر وكل متابعي ومتابعات هذا البرنامج. منال صباح الخيرات والنور. جمال جمل مالك دعنا صباح الخير. علي حشية يوزر صباح الخير نور فارس. لكم جميعا أمنيات وخيرات ودعوات وسلامات وصباحات. بكل أبو جميل أحلى شغل تجارة الحلال. تجارة الحلال أشتري لك غنمة هون وبيع غنمتين هناك وكذا وإلى آخره بتطلع الأمور يعني إن شاء الله إيجابية مع أنه العلف غالي يعني كمان طعمة الحلال غالية هالأيام للي بيعتمد على كل إشي شريه ويشتري يعني. هلا يا أبو مصباح سلامات صباح الورد. ست نونة يسعد صباحك. واخونا فايز بيع التراكتور يا فايز واشتري جرافة.
1: بيع الجمل يا علي واشتري مهر الإلي.
0: الجو اليوم جدا حلو لطيف غيوم ندى هيك يعني شوي لوم الخجل بتشتي في تموز يعني ها بس بتروح هي بتصيف. يوسف كواسم بيقول بدي تصبع على اللي بروح على الشغل رفعت عتب. اه والله في منهم هاي النوعية موجود صحيح وبتلاقيه في كل مكان وفي كل زمان يعني جاي محملك جميلة يعني بعين الله بعين الله الحمد لله. هلا أيمن هلا يا عزي سعد صباحك. كوب المي بشكل ما هو المي في طول كرم يعني بيدك بتحفر بتطلع مي بكلك وهون فيش مي بتفرق. والله يا ابو محمد صحيح. ابو عدي بكلك في اخبار عبرية بتحكي انه راح يكون في مطر. ممكن والله على اللي شفناه بالاجواء اليوم وارد هذا الموضوع ان شاء الله خير يعني حلو. انا بقول بدلنا مع اوروبا يبدو كمان شوية يعني كمان جيل بنصير احنا شكر وعيوننا زرك والأوروبيين بتحولوا لقمحيين زينا وبصيروا قال يجي يقولوا واو شو هالجمال العربي في الشرق الأوسط. بصير في عندنا أجواء حلوة ودنيا وكل هاي التفاصيل وبنصير احنا نقول شو بدك فيهم يا زلمة مين بروح على أوروبا هاي الأيام. معقول هيك بده يصير بالدنيا تنقلب وهيك تتحول وتتبدل. وصدقني يا فايز أبو سنين إلا تصير أشكر وعيونك زرق بس استنى لك سنتين وبنتواجه أنا وياك. الله أكبر تشرب من عيني. كلك قال عيون وخضر من الله. قول لك سيدا وراح ننسخط لك قدام. آه يا جماعة خير تفاءلوا تفاءلوا. تخيل من نزاهة زميلنا شادي حتى إذا بخح بوطي لي الموسيقى عشان القحة تطلع. شو بدك أكتر منك شفافية ونزاهة ومهنية. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا بمحبة هاي ها ما تفكرش انه يعني

0: يعني إذا ما نفتح صفحة الأخبار، صفحة الأخبار بشعة. خليكم مع فيروز والقهوة أحسن لكم، بنصحكوش تفتحوا صفحة الأخبار وانتوا حرين.
1: وتشرب من فنجانك واشرب من عيني.
0: هذا جمال بقول لك فايز عيونه خضر وأشكر من دار أهله. نفتح يا أبو علي، يلا افتح. قتلان ومصاب في جريمتي إطلاق نار بأم الفح مدير حنة. نكمل. نصف منازل برفح وبيت لاهي وقصف جوي في البريج. نكمل. أمريكا وإيران بأجلوا جولة التفاوض وجولة القتال كمان يعني. نكمل. مستوطنون يشعلون النار في منشآت تجارية بين سلفيت واللبن. نكمل. سلطات الاحتلال تخطو خطوة خطيرة نحو تصفية الدكتور حسام أبو صفية. مستوطن يقتحم تجمع الكعابنة ويطلق أغنامه بين مساكن المواطنين، وهي مش بس بحي الكعابنة أو في منطقة الكعابنة، في كل المناطق اليوم متبعين طريقة لسه اللي بيبيعوا خضرة على الفواكه على الشوارع الالتفافية. كم من مستوطن حاطين كرتونة بركوك مع كرتونة مشمش وبيبيعوا. هذا الحكي يعني إخبار سارة ما فيش خلصوا. سارة الله يرحمها.

على كل حال خلينا نروح لفاصل. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا ل 2954. قلنا لكم بتكونش صفحة بناش صفحة الأخبار بتكون إياها نقلبها نسكرها. روح لفاصل وبعد الفاصل بنفتحها مع غزة وأكيد مصطفى أكيد أكيد أكيد حيحكي لنا عن أسود الأطلس وعن المغرب وعن الرياضة وعن هاي القصة وجمال. بحكي جملة حبيتها بقول أخذوا الأرض وعطوكوا الرنجات. يلا يجعل لحدا حوش روح طالع فاصل.

0: 101.7 راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرف يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما ترفوا كرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. تعالوا لنطير إلى غزة، إلى غزة مع زميلنا مصطفى جبر لنعرف شو آخر الأخبار من غزة. مصطفى صباح النور.
1: صباح الأنوار أبو أحمد، صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا فيك، طمنا شو الوضع اليوم، كيف الحياة اليومية؟ الجو لطيفة بس رطوبة،
1: يعني بس رطوبة وشوية شمس حامية شوية ودرجة حرارة مرتفعة كمان سنة.
0: أمان الله،
1: الله لا يحط حدا مكان واحد قاعد في الخيمة هالقد. يعني عذاب يا أبو أحمد، صراحة عذاب. وأنت تعرف
0: إنه نفس المشهد، هو
1: المشهد هو كمان بيزيد، بتشعر انه المشهد بيزيد مع الوقت، وحتى بتشعر انه درجات الحرارة اذا كانت في السنوات الماضية في هذا الوقت في حد معين
0: 30 صارت 35 كمان، كأنها بتجاكر الناس. يعني
1: بالضبط كأنها بتجاكر الناس،
0: مع انه انا شايفها لطيفة عندنا بالخليل، يعني الجو كان لطيف بالبلد في غيم، يعني
1: يمكن الصبح كان اعتقد غيم، بس الان اعتقد انه خلص طلعت الشمس والحرارة عالية والرطوبة كمان كتير مرتفعة،
0: طلعت هي وجيرانها
1: في رطوبة. وحكينا اكثر من مرة ابو احمد انه كمان ال 35% اللي موجود فيها النازحين والمواطنين في قطاع غزة غالبيتها في المناطق الغربية، يعني القريبة من
0: البحر مباشر،
1: على البحر مباشرة. وهنا كمان في ارتفاع واضح ومضاعف لدرجات الحرارة وحتى الرطوبة خاصة في المناطق الساحلية، فبالتالي الوضع صراحة يعني صعب. كمان الأزمة بتبدأ من 7 الصبح من بداية طلوع الشمس حتى يعني الساعة 3-4 العصر. فأنت في هذا الوقت ما بتقدر تقعد في الخيمة خالص ولا برا الخيمة، فأنت بتقضيها مشاوير أو مكان هيك في مزراب هواء. فهذا الموضوع يعني حكينا فيه أكثر من مرة، وهذا هو واقع النازحين بشكل يومي. في الشتاء بنحكي عن أزمات ومطر، وفي الصيف بنحكي كمان عن ارتفاع درجات الحرارة في الخيام، والأمور معلقة صراحة في قطاع غزة
0: ولا البلاش كويس.
1: طبعا انت بتعرف انه في كل يوم في كل رساله في عندنا حديث عن شهداء جدد، كان اخرهم انتشال شهدين من بيت لاهيا ارتقوا قبل يومين وانفقدت اثارهم، هم بلال ابو ربيه وحمزه حمدونه. كمان في كان استشهاد لشاب بعد قصف من مسيره اسرائيليه لمجموعه من مواطنين بالقرب من مفترق عزقولة شرق مدينة غزة. كمان الدفاع المدني بحاول في المناطق ما يعرف المناطق الخضراء اللي هي مش داخل المناطق الصفراء انتشار والبحث عن رفات شهداء جدد. انتشل بالأمس 6 رفات شهداء تحت أنقاض عمارة الماسة في حي الصبرة. طبعا العمل لازال مستمر لغاية هذه اللحظة لانتشال جثامين جدد، وبتذكر أبو أحمد أنه في من 9000 إلى 10000 مفقود يتوقع أنهم جثث تحت الأنقاض، سواء في المنطقة الصفراء اللي بيسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وحتى في مناطق مختلفة في قطاع غزة هم تحت الأنقاض. صعب
0: هلا برا هاي منطقة صفراء، هذيك شو لونها؟ شو بيقولوا لها؟
1: بينها لون،
0: لهاش لون،
1: هي صفرة غامق من كتر الشوب بتشعر فيها. هم بيقولوا عنها المنطقة الخضراء، تخيل خضراء. المنطقة الصفراء بتسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، والمنطقة الثانية اللي هو تسمى المنطقة الخضراء بتتعرض للقصف بشكل يومي. يعني فعليا وعمليا لا في منطقة صفراء ولا في منطقة خضراء،
0: المنطقة زي H1 و H2
1: بالضبط. حتى أبو أحمد إحنا كنا آخر شيء بنحكي عن 70% من السيطرة الإسرائيلية على مستوى قطاع غزة، أنا بقول لك أكثر من 70%. ليش؟ لأنه حتى المناطق اللي موجودة على مشارف المنطقة الصفراء الفاصلة ما بين الجيش والناس كمان هاي بتم السيطرة على ما يقارب من 5-10% إضافية، أي سيطرة بالنار. يعني أي حد بيقرب مش جوا الخط الأصفر، على مشارف الخط الأصفر من الناحية الغربية من جهتنا إحنا بتم إطلاق النار عليه، وبالتالي هاي تحصل كمان من ضمن المنطقة اللي بيسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وبالتالي الأمر يعني إنسانيا صعب جدا ومعقد جدا. بنحكي عن بيان جديد لوزارة الصحة في قطاع غزة قالت فيه إنه إجمالي ما وصل مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية 16 شهيد

0: إطلاق النار 11 أكتوبر 2025 إجمالي عدد الشهداء قفز ووصل ل 1066 شهيد، إجمالي عدد الإصابات تجاوز 3500 مصاب، في انتشال حالات انتشال للرفات كما تحدثت وصل إلى 797 انتشال لرفات الشهداء من تحت الأنقاض، ولا زال هناك يعني أكثر من 10,000 مفقود في مناطق مختلفة. الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان من 7 أكتوبر 2023 لغاية هذا اليوم 73,090 شهيد و 173,000 إصابة، وهذا العدد المعلن اللي وصل للمشافي، وتوقعات أنه عدد الشهداء يا أبو أحمد تجاوز 100,000 على مستوى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. يعني الأوضاع الإنسانية يا أبو أحمد معقدة، نفس الحالة نفس المعاناة نفس الأزمات. الآن بتجرى مفاوضات مستمرة من أسابيع ماضية في العاصمة المصرية، ولكن الواقع مختلف، لا أي تحسينات بل هناك تضييقات مستمرة سواء في حركة تنقل المسافرين والمرضى والجرحى من قطاع غزة إلى مصر، وأيضا هناك تشديد وتعقيد لإجراءات العائدين من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة، إضافة إلى الوضع الإنساني، هناك أزمة مياه، هناك أزمة طبية، أزمة في المشافي، أزمة مرضى، أزمات نقص أدوية، نتحدث في كل يوم عن أزمات إنسانية على مستوى قطاع غزة. ولكن يعني على الجانب الآخر صراحة الناس بتحاول تتعايش، وأعتقد أنه حجم البقاء والصمود بالناس يعني هو تاريخي وأسطوري، ولكن هذا الصمود يجب أن يقدرون، وخلاص يعني بكفي أنه الناس قاعدة في الشوارع وبتعاني ومش لاقي الحد الأدنى من العيش بحياة كريمة. هذه هي صورة الواقع على مستوى قطاع غزة، صورة مأساوية. خلينا نروح للصورة، يمكن صورة كأس العالم. ناس صراحة أبو أحمد رغم كل هذه الظروف الغالبية بحاول يتابع كأس العالم، كونه يعني متنفس بسيط جدا بعيد إن الذكريات، وخاصة في قطاع غزة، وانت بتعرف الكل بتغلب على انقطاع التيار الكهربائي، بيرجل الكافيهات اللي تم إنشاء حتى بشكل متواضع، لأنه انت بتعرف عنا في قطاع غزة الناس شغوفة بشكل كبير جدا لكرة قدم، وتعلقت وقربت أكثر من كأس العالم من خلال التفاعل مع المنتخبات العربية، وخاصة منتخب مصر والمنتخب المغرب اللي بيقدموا أداء تاريخي لغاية هذا اللحظة. بالأمس كان عندنا مباراة في الدور 16 المنتخب المغربي فاز على كندا 3-0، والمنتخب المغربي بيسجل أداء أسطوري أداء تاريخي لأول مرة في تاريخ المشاركات العربية أنه بيتأهل للربع النهائي فريق عربي في نسختين متتاليتين، هي قطر 2022 وأمريكا والمكسيك وكندا. المنتخب المغربي راح يواجه العملاق الفرنسي في ربع النهائي، فرنسا كمان في ساعات متأخرة من الليل الماضية فازت على باراغواي بهدف وحيد. طبعا اليوم راح تلعب البرازيل والنرويج الساعة 11 مساء، المكسيك وإنجلترا كمان راح تلعب الساعة 3 فجر، وبكرة البرتغال مع إسبانيا الساعة 10، والولايات المتحدة مع بلجيكا الساعة 3 فجرا. مباراة مصر مع الأرجنتين راح تكون يوم الثلاث الساعة 7 مساء، هو توقيت يعني صراحة مناسب إنك فلسطينيين، وإحنا بنحكي إنه في ترتيبات وتجهيزات حتى من هاي اللحظة لتجمعات فلسطينية لدعم المنتخبات العربية وعلى وجه الخصوص المنتخب المصري.
1: عظيم إن شاء الله. يعني هلأ بالربع النهائي هلأ تصفيات الـ 16 بضل آخر شيء أربعة، يعني
0: إحنا مبارح بدينا في الدور 16 اللي هو 16 فريق. أول مباراة في الدور 16 كانت مبارح. المغرب وكندا فازت المغرب 3-0. ثاني مباراة فرنسا مع باراغواي فازت فرنسا بصعوبة. اليوم راح تستكمل المباريات، يعني عندنا 16 فريق راح يلعبوا 8 مباريات، اللي بفوز بتأهل للمربع الذهب. خلاص احنا تقريبا 19 الشهر راح يكون النهاية، يعني اقل من اسبوعين على نهاية مونديال امريكا وكندا والمكسيك.
1: شكرا يا مصطفى، شكرا، الله يكويكم ويسعد صباحك من غزة. بتابعوا الناس رغم كل هالقصص وكل هالأحداث والأخبار وغيره وغيراته، إلا أنه شغف كرة القدم.

أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح، ودائما مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. أجدد الترحيب بحضراتكم إلى ملف آخر سيداتي وسادتي، وهو ملف خدماتي. كان أحد الإخوة المواطنين من بلدة بيت كاحل، جيراننا يعني، بحكي عن ارتداد قانوني لأحد الإخوة بيعتدي على الطريق أثناء بنائه وكذا، وهي القصص اللي بتصير. نشوف بلدية بيت كاحل كيف بتتابع الاعتداءات. مع أخونا سيد محمد عصافر رئيس بلدية بيت كاحل. معنا سيد عصافر.

0: هو ليش بصيرش اتصال أثناء هذا يعني؟ لازم لما أطلع بعدين أعمل الإشي بعدين وهذا ولا ها؟ يلا
1: ميل على بلدي لتشوف كيف البحر بيضحك.
0: إن شاء الله إن شاء الله خير يعني. انشغال أخونا عصاف نرجع له أكيد لنتابع هذا الملف وهذا الموضوع. اليوم الصبح شفت فيديو من قدام مديرية الصحة بالخليل بنشف الريق الفيديو لحاله. وقسم بالله بكبر جهد الواحد لما يشوفه ناس أعداد كبيرة جدا جدا جدا. طبعا هم مش رايحين رحلة, هاي ما اسمهاش مدينة الملاهي ولا اسمها انه يعني هون مثلا كرة قدم ولا كذا, لا هون رايحين الناس يا اما ياخدوا دواء يا يجددوا تأمين يا يأكدوا على تحويلة يا يعملوا فحوصات يا اشي زي هيك. الناس رايحة يعني تاخد اشياء بتخص الحياة, بتخص انقاذ الحياة, بتخص العلاج. للأسف الشديد احنا اليوم بوضعية من كل الجوانب فيها سوء, فيها سوء, مقصود مش مقصود, احتلال مش احتلال. احنا كمان لما بيكون في عندنا خلنا نكون نظام قائم في بلد وبتطلع انت على هذا النظام في مسميات, تمام؟ هاي المسميات بتيجي كالتالي زي نظام اي بلد, في عنا وزير, في عنا وكيل وزارة, في عنا مدير مديريات, في عنا مدير مديرية, في عنا كذا الى اخره. كل هذا الهرم موجود, وهذا الهرم هو يتقاضى أجر ويتقاضى بدل من الوزير وينزل من رئيس الوزراء من كل النظام اللي موجود. هو نظام يعني يشبه أي نظام في أي دولة, ولكنه لا يقوم بالأعمال المطلوبة بالشكل الصحيح. بمعنى, وطبعا الحجة هي أنه قسط المقاصة والمصاري فيش مصاري, احنا عارفين يعني الفكرة ان احنا عارفين. ولكن السؤال يعني لو انا هلا رئيس وزراء, انا البني ادم اللي بعرفش اشي في ادارة المؤسسات الحكومية او غيره, عمريش يعني اشتغلت تحت اي مظلة حكومية, باجي بقعد بقول لهم تعالوا يا وزراء يلا نشوف شو في عنا اليوم, ما انا رئيس وزراء اليوم تعالوا شو عندك شو هيك بيشتغلوا. والله يا سيدي مسكرين الطريق, طيب سكر الموضوع. والله يا سيدي ما نزلوا مقاصة, طيب سكروا الموضوع. طب شو عملتوا؟ يعني لما أنت بتكون رب أسرة, لما أنت بتكون حدا بتشتغل بمسمى معين, لما أنا بكون بقدم في هذا البرنامج وسعد زي هلا بطلع ليش ضيف, مش بقعد بحط رجل على رجل وبخلي شادي يحط أغنية ويحكي بهذا الموضوع, لا بدي أطلع إشي بديل, بدي يكون في إشي دائما خطة ألف باء جيم دال. اليوم للأسف الشديد إحنا كله خلص الاحتلال سكر البنوك, سكرنا البنوك, طلعت البنوك عندنا مش أكثر من صراف موجود صراف آلي يعني سكر الاتصالات نفس الفيلم. بكرة والله نزلوا الأمان تبع الاتصالات الفلسطينية كلها الخرافية هذا معلقة بخط من أورنج أو من قناة إسرائيلية. على كل حال خلينا نشوف هاي القصة ونرجع نكمل في هذا الموضوع, قصة أهلنا ببيت كاحل. سيد محمد عصافر الرئيس بلدية بيت كاحل, الله يسعد صباحك سيد محمد. ألو
2: ألو
0: صباح الخير.
2: صباح النور
0: كيف حالك؟
2: إلك ولكل المستمعين ولكل الراديو.
0: أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هذا أول لقاء يعني بعد ما تسلمتوا مهامكم الجديدة ببلدية بيت كاحل, نتمنى لكم التوفيق والتسديد إن شاء الله والسداد يا ربي. وهيك نعمل اليوم لقاء موسع عن شو عندكم مشاريع, شو عندكم خطط, شو عندكم مشاكل كذا.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: يسعدك.
2: يعني بنشكرك أول شيء يعني على اللقاء الجميل.
0: على راسي. هلأ في يا سيدي قصة قضية أحد الإخوة المواطنين بقولنا إنه الطريق المقطاع يعني إذا بدنا نحكيها باللهجة اللي هي ما بعد خط الوادي
2: العامية.
0: أيوة باللهجة العامية, لهجة تركومي على بيت كاحل قريبة من بعض,
2: لهجة الفلاحين.
0: أيوة في المقطع يا سيدي اللي هي ما بعد طريق وادي الكف, في تعدي على أحد الشوارع من قبل أحد الإخوة اللي بيبنوا إنه ما تارك ارتداد ولا تارك كذا, وهد الشارع أول مرة وثاني مرة وقصة من هذا النوع. وأكيد الملف عندك كامل. ف فإحنا حبينا نسمع وجهة نظركم كبلدية قبل ما نيجي نقول وين بلدية بيت كاحل ومقصرين ومش مقصرين. هينا كلنا أذان صاغية. شو الموضوع
2: أخ عادل؟ كمان مرة يسعد صباحك.
0: يسعدك.
2: المجتمعين إحنا كما بتعرف إنه مجلس منتخب جديد لبلدية بيت كاحل دورة 26.
0: نعم.
2: تسلمنا مهامنا في بداية شهر 6 ولسه يعني مجلس طازة. تفاجأنا إنه هناك في أشخاص يعني بدنوا في منطقة في شارع المقطاع اللي هو حسب ما بنسميه على شارع القف اللي هو المضابع.
0: نعم.
2: هيك المنطقة اسمها في التصنيفات الموجودة
0: المضابع.
2: هذا البناء يعني واقع على شارعين، الشارع الرئيسي اللي هو شارع وادي القف والشارع الفرعي اللي هو شارع المضابع، اللي مجموعة من المواطنين تحدثوا بشكل شفهي معاي في هذا الموضوع.
0: نعم.
2: وفورا تحركنا وأرسلت اللي هو مراقب الأبنية على الموقع لي يعني عمل جولة في المنطقة، ومن ثم حرر اختار ووقف عمل.
0: نعم.
2: للموجودين في الموقع.
0: يعني في تعدي، يعني ما في، او خلنا نقول مش تعدي اذا الجمله، انه عدم التزام بالمعايير خلنا نقول
2: يعني هو بما انه ببني بدون
0: ترخيص مثلا
2: رخصه موجوده بين يدي المواطن ويعتبر تعدي، احنا في القانون بنعتبره تعدي ومش ملتزم بالقانون. هيك احنا
0: عظيم.
2: القانون اللي يعني بنقدر
0: والتزم ووقف الشغل خلاص.
2: الآن تم تحرير إختار وقت عمل له والتزم ويعني تحركت بنفسي أنا مع
0: بالاحترام.
2: مجموعة من الأعضاء والمهندسين إلى الموقع، وألزمنا صاحب العمل وصاحب الورشي بإخلاء الموقع وعدم وجود أي عامل في هذه الورشة لحين تصويب وضعه ولحين صدور الرخصة حسب النظام والقانون.
0: سمعنا انه هو التزم شفويا او ظاهريا، ولكنه حسب شهادة الاخوان يعني بيشتغل مساركة زي ما البعض بسويها مرات، ولا لا؟
2: يعني انا بديش اعلق كثير على هيك امور. بتعرف يعني احنا المواطن عندنا يعني تفكير، وكل واحد له تفكير شكل، كل واحد له رؤية شكل، كل واحد في النهاية القانون هو من يحكم الجميع. وإحنا كنا تحت القانون، فيش واحد فوق القانون.
0: طيب نشوف الدكتور معنا، الدكتور عزيز. يسعد صباحك دكتور.
3: الله يسعد صباحك، كيف حالك؟
0: أنا تمام بخير. هاي أخونا الفاضل سيد عصافرة سعادة رئيس البلدية، إنه بكل كل شيء تمام، يعني أنتوا رحتوا، هو الزلمة يعني شخصيا كمان نزل على الموضوع والزلمة وقف الشغل. يعني
3: هلا دائما القاعده بتقول الافعال اقوى من الاقوال، مزبوط؟
0: الافعال تصدق الاقوال. نعم
3: 100%. اول شيء احنا تقدمنا مش بشكاوى شفهيه، احنا تقدمنا بعده شكاوى كتابيه.
0: تمام.
3: منها شكاوى للحكم المحلي والبلديه وامن المؤسسات والمحافظه. تمام. شغله ثانيه، انا لما حكيت المره الاولى معك البث.
0: نعم.
3: المباشر.
0: نعم.
3: انا كنت واقف فوق الورشه يعني بعيد عنها 50 متر على راس الجبل.
0: أوه.
3: وبتفرج على العمال وهم بيشتغلوا، وما وقفتش اصور خوفا من التعرض لاعتداء، لانه اسهل شيء الجماعه الموجودين في هذا المكان هم يعتدوا عليك. تمام. شغله ثالثه، لما احنا بنحكي عن مؤسسات ما بنحكي انا بعثت له اختار مش اختار، احنا قدامنا قدام اكثر من 20 زلمه من اصحاب الجبل قال له اكمل بنائك واحنا بندفعك مخالفه، وهذا صفى بناء قائم واحنا بدنا ندفعك مخالفه. قلنا له هذا ما هو بناء قائم، هذا بناء قيد الانشاء، واللي مبني فيه متعدي على الشارع جدار وسهل توقيفه. المساله الثالثه، انا لما بكون اتعامل معك انا كمؤسسات وطنيه دورها تحمي المواطنين وتطبق القانون، ما بحكي بالعلاقات العامة ولا بالمنيات. أنا بوجه لك إخطار، أنت ما التزمتش فيه في شيء اسمه الشرطة. إذا ما التزمتش الشرطة مثلا أنها تنفذ هذا المطلوب منها، ببلغها، ببلغ الجهات الأعلى منها أنه إحنا مطلوب منهم يكون بدور معين وما صار. اللي جرى كالآتي.
0: نعم.
3: الناس هذه بتشتغل، بس أنا اليوم ما نزلتش على الموقع خوفا من التعدي علينا صراحة. يعني صار الواحد يعد للخمسين ألف قبل ما يروح حتى يمرك من جنب الشارع. بس قبل امبارح اول امبارح كل ايام العمل جاري وشغال وهو بعرف، وانا حكالي بشكل شخصي هو كل ما بنقدر نعمله ندفعه المخالف. يعني كأنه أنا يا أستاذ عادل مسموح لك أنت تروح تبني في الشارع وادفع مثلا هالخمسين دينار ولا المئة دينار، فاهم علي؟ يعني أنا ضر إيش بدك وإحنا بس بندفعك المخالف. إحنا المجلس اللي قبله أو البلدية اللي قبله.
2: أخ عادل أخ عادل معلش
0: تفضل. أيوة أنا بسمع. طبعا تفضل
2: معلش
0: تفضل خد راحتك تفضل
2: اسمح لي أخ عادل.
0: طبعا يا رجل تفضل.
2: أول شيء الحديث مغلوط، واليبدو احنا بنفهم بعضنا بالاتجاه اللي احنا بنفسره وبنفسر الحديث زي ما بدنا. انا مش ولد صغير لما بيحكي معاي مواطن وبقول لك هذا الحديث، هذا الحديث مش صحيح ولا اساس له من الصحة. البناء تم فتح ملف ترخيص له في شهر 8/2024 والبناء قائم في 2024. احنا دورتنا في 26 في شهر 6/26، يعني البناء قائم له سنتين. الآن هو بدعي بأنه أنا حكيت له هذا الحكي، هذا حكي مش صحيح وما مر علي. أنا موظف في وزارة الحكم المحلي 30 عاما، وعملي كان في الهندسة ومراقبة الأبني والتدقيق على مخططات الأبني والترخيص خلال 30 عام. الآن هذا البناء له سنتين وأكثر من سنتين قائم، وأصبح قائم لأنه هو في وقته كان مبسوط، كان مبسوط المواطن وكان يمر عن البناء ويشوفه، ما كان يقدم لا شكاوي ولا كان يقدم أي شيء. بس لأنه اليوم في مجلس منتخب هو بده يثير بلبلي بين المواطنين وبده يثير مشكلة على أساس يبين أنه هذا المجلس غير قادر على القيادة وغير قادر أنه يقود البلد، وهذا مرفوض ولن نسمح فيه. نحن في بيت كاحل، بغض النظر من يكون المعتدي سيكون القانون هو الخصم، ونحن وراء القانون وخلف القانون. مين ما يكون يكون حتى لو أعز وأقرب الناس للمجلس البلدي، والقانون هو الفيصل، ونحن لم نحكي ولم نروي هذا الموضوع. هو البناء هذا القائم اللي بيحكي فيه
0: نعم سامع
2: عنده اعتداء، عنده ارتداء في جزئية على
0: ارتداد
2: الشارع الجزئي، ارتداد الشارع الفرعي.
0: تمام. هلا الشارع الفرعي ممكن يصير شارع رئيسي لقدام، يعني ممكن
2: والحرم محقق في الوضع الموجود.
0: طيب.
2: حرم الشارع موجود ومحقق ولم يتم الاعتداء عليه.
0: طيب.
3: تسمح لي أحكي
2: عنده
0: طبعا
2: في ارتداد الشارع تم توقيف المعتدي.
0: طبعا دكتور تفضل.
3: طيب اسمعني بس كمل لانه انا بحبش اقاطع الناس عشان لما بحكي بحب اكمل.
2: تم اختاره وبوقف عمل وتم تحرير اختار له بتوفير السلام العام المروري على هذا الشارع خوف من الانزلاقات او حصول اي حادث او مشكله مع احد المواطنين. تم اختار اللي هو صاحب الموضوع.
0: نعم.
2: الان الموضوع هو قيد البحث، وتم إدراج الموضوع في جلسة رقم 9/2026
0: تمام
2: يوم 4/7 الساعة 10:30 مساء، وأخذ القرار بإجماع المجلس البلدي على توقيف الموضوع وتوقيف صاحب البناء عن العمل لحين تصويب الوضع القانوني في هذا الملف وإصدار رخصة بالشكل الصحيح واستلام ملفه على الوضع القانوني. لكن المزايدة من هان، مداخلة من هان،
0: احنا ما بنعتبرها يا سيد عصافرة. احنا
2: متوقف عن العمل لان انا ما عندي دورية شرطة 24 ساعة على مدار الساعة اخليها في الموقع. الشرطة مش يعني بدون مؤاخذة، يعني الشرطة لعينهم في هذا الوقت في هذه الظروف اللي بمروا فيها وأجهزتنا كليتها. نحن
0: شوف بعد إذنك
2: نحن
0: دكتور
2: مستمرون بالمراقبة وبالجولات الميدانية.
0: طيب ممكن تسمعني أنا دقيقة؟ ممكن تسمعني لحظة؟ أنا عادل بحكي معك. يزيد فضلك. شوف سيد عصافرة، إحنا بنسمع الطرف وبنسمع هذا حق لكل حدا انه يحكي، بس ما بدنا ناخذ فكره مبدئيه انه احنا بدنا نثبت فشل مجلس بلدي او نثبت ولاء مجلس. لا احنا لا لا ما بدها، لا ما انا لا بسمح يا يا لا سيد عصاف اسمعني اسمعني الله يرضى عليك اسمعني يا رجل استنى تخدنيش بالموضوع روك علي الله يعطيك الصحه، انا لا بسمح لك ولا لغيرك حدا يزاود على الثاني. اسمعني الله يسعدك طول عمرك، احنا لما يعني احنا معك بكل احترام ومحبه وقدرك محفوظ، بس برضو كمان قدر الناس محفوظ، ما حدا بزاود حدا، لا انا ولا انت ولا حدا في الدنيا. الله يحييك وطول عمرك. عشان هيك انا بقول لك نسمعك للاخر. الزلمه بقول لك انتوا قلتوا في يعني في تعدي واضح، وانتوا قلت انه في تعدي واحنا طلعنا قرار بوقف هذا. الزلمه بقول لك ما وقفش البناء، والبناء انت بتقول لي هلا البناء قائم، يعني خلاص مش حيصير اشي على الموضوع.
2: قائم له سنتين.
0: طب خلص يعني ما فيش يعني، شو بدكم تسووا له يعني؟
2: قائم بس احنا موقفينه ما يكمل العمل لحين تصويب وضعه. فتح ملف ترخيص جاب مخططاته لسه احنا قاعدين كلجنة، شكلنا لجنة التنظيم والأبنية وعمالنا بدنا ندخل ملفه لدراسته.
0: إذن كخبير كخبير مش كرئيس بلدي، كخبير بهيك حالة بياخد ترخيص لما بيكون في اعتداء على الارتداد، بياخد ترخيص وبصير بناؤه مرخص، ولا ممكن يكون في إجراءات زي ما تفضل وقال الدكتور إنه تحرروا له مخالفة وخلص؟
2: هو مش دكتور، هو مش
0: يا خي احنا ما لنا في الناس، انا بقول له دكتور هيك يا سيدي.
2: هو تمريض، هو ممرض مش دكتور. اذا بدنا نعدل المعلومة صح قل له انت ممرض مش
0: طيب
2: دكتور.
0: طيب انت
2: خلينا نعطي المسميات يعني بشكل صحيح.
0: لا انت يعني ملاحظ في شخصنا في الموضوع، انا هذا اشي يعني بدناش اياه احنا في القصة هاي. هو ما حكى يا
2: نقل صورة مغلوطة على المجلس البلدي،
0: ما نقل صورة مغلوطة. لو بدنا احنا نتبنى الصورة المغلوطة كان انا ما بحكي معك هلا وكان حضرتك مش معي على الهواء.
2: انا كمان مرة انت بدي اوضح لك بس هاي النقطة.
0: تفضل.
2: احنا القانون
0: هتحكي يا دكتور اكيد.
2: القانون القانون ما بسمح بأي مخالفة ولا بأي اعتداء على سواء شارع او غير شارع. الان موضوع الارتداد غير عن موضوع حرم الشارع، خلينا نفصل بس بهاي المقطعين.
0: تمام.
2: حرم الشارع 6 متر حسب المخطط. عنده حرم الشارع محقق 7.5 متر وفي مناطق 8 متر. حرم الشارع حققنا عنده في 7 متر في 7.5 متر.
0: يعني مخالف ولا مش مخالف الزلم؟ انا بدمسك متر واقعد اقيس.
2: في عنده جزئية بسيطة في مدخل البناء من تمام. على الشارع الفرعي. هذه الجزئية حوالي على طول 6 إلى 7 متر. هذه معتدي فيها على الارتداد.
0: طيب.
2: على الارتداد وليس على الحرم.
0: يعني مش معتدي الزلم.
2: ومع كل هذا قلت له حتى على الارتداد ممنوع تعتدي. لأنه الارتداد هو ملكية المواطن بغير البناء. يعني ملكيته في غير البناء الارتداد.
0: فهمت
2: لحديقة لزراعة لا إشي لكذا. الآن هو اعتدى في هذا المقطع
0: بالعادة لما بكون اعتداء بهذا المقطع شو بصير؟ شو ممكن يصير؟ شو الإجراء؟
2: تم توقيفه كمان مرة بقول لك. لحين معالجة الوضع والطلب منه بالرجوع عن هذا المقطع والتراجع ناحية البناء نوفر أكبر مساحة ممكنة توسعة الشارع خلال الأيام القادمة.
0: يعني
2: وهذا الموضوع أجبرناه فيه إنه يوقف عن العمل على أساس نعالج هذه النقطة.
0: طيب خليني نسمع الأخونا عطاونة. لا دكتور مش دكتور، مش أنا اللي بعطي شهادات للناس.
3: تمام.
0: تفضل
3: تمام
0: يا سيدي.
3: شكرا لك، مع أنه هذا موضوع ملوش علاقة بالموضوع.
0: تمام. تفضل.
3: حتى لو أنا كنت عامل نظافة بضل إنسان
0: كل احترام. مواطن أكيد. ولي أكيد. كامل الحقوق. أكيد. تفضل.
3: بس أنا مع بكالوريوس تمريض وماجستير علم صحة عامة ومعي يعني ما يعادل الدكتوراه بعلوم الأعصاب، وهذه أول شهادة في فلسطين متخصصة بهذا المجال.
0: خلاص بجيب لنا إياه.
3: مش مهم. مش مهم.
0: تفضل. نعم.
3: شغلة ثانية، نجاح المجلس البلدي وفشل المجلس البلدي هذا آخر شيء بيعنيني كمواطن، بالعكس نجاحه مهم إلي لأنه بيعني نجاح الخدمات اللي بتقدم لي، وحتى أخوي في البلدية ونجاح أخوي بأنه يؤدي القانون وفشله بأنه ما يؤدي القانون والدور اللي واجب عليه.
0: أخوك عضو مجلس بلدي؟
3: كل هاي التقسيمات أخوي عضو مجلس بلدي، ورغم ذلك بهمنيش أنا مواطن. شغلة ثانية بدي أحكي لك شغلي، الجبل هذا في من القواسمي وفي من الحداد وفي من الجعبري وفي من كل عائلات الخليل مشتري، والكل كان يحلم بأنه هذا المكان يكون مكان حضاري مثل ضاحية متطورة، عشان هيك أنا بنكاتل على الشارع أنه يكون شارع حضاري مش مجرد إزقاك ينزل سيارة ويطلع سيارة وده سيارتين تلكن ولا ولد طالع يندس زي ما بصير بالشوارع ضيك، عشان هيك بنطالب القانون. شغلة ثالثة، احنا نرجع لمشكلة الشارع، الارتداد عن الشارع سواء كان 3 متر أو 5 متر هو اللي بيحدده القانون ويمنع بالقانون. طلعنا هلأ بحكي لك بالقانون، يمنع بالقانون تحت إدارة إنك تبني في هذا الارتداد، يمنع. يعني فيش إشي اسمه إنه أنا أبني وبعدين بخالف. المسألة الرابعة، العمل ما زال مستمر يمكن حتى هاي اللحظة، بس أنا بحبش أحكي كلام أطلع فيه كذاب، بس لحد مبارح كان شغال وإحنا معنا فيديوهات. يعني لما بقول لك العمل شغال يعني فيديوهات. بزبطش أستاذ عادل زي ما أنت حكيت مثلا على المهندس هسا أقول له ليش غلطت وبعدين من تحت الطاولة أحكي له مرك، ما أنت بتملك السلطة والصلاحية وبإيدك القوة إنه أنا إذا ما التزمتش توقفني. عشان هيك إحنا بلد قانون، بنقول في شيء اسمه التنبيه بالدرجة
0: طيب
3: الأولى
0: تمام بعدين تنبيه
3: بالدرجة الثانية.
0: سؤالي لأخوي لأخوي
3: خليني أكمل بعد إذنك أهم جزئية. هو كان موقف مجرد بلش الاعتداء، البناء ليس قائم، من كعرف هذا الجبل لما بكسوه على مستوى الشارع في ميل لحد الآن ممكن علاج الموضوع، لأنه بنى في تحت الشارع اللي ما بضر الشارع. وإحنا كنا مبسوطين إنه في عمران والمنطقة قاعدة بتتطور، كنا بل في يصير مول، يصير روضة، حضانة في هذا المبنى، مراكز ثقافية، مراكز تعليمية، ولكن المبنى بدل ما يعمل لنا مراكز ثقافية وتعليمية وحضارية بلش من جديد يطمح في التعدي على الارتداد عن الشارع. عشان هيك إحنا رفعنا صوتنا ورحنا للشرطة ورحنا للبلدية، ما كناش متوجهين للمؤسسات الأخرى، لأن البلدية من لما نتوجهنا لها اللي قبل بلغته وبلغت الشرطة وتوقف البناء، وهو المواطن سعى أنه يبحث لحلول وسط معنا وهذا إشي موفق، ولكن بعد ما أجت البلدية هاي صارت تقول له كمل وبس إحنا بندفعك المخالفة، لهيك صفى الحديث صعب ونطرينا نتوجه للمؤسسات، لأنه بالقانون مدام البلدية قايمة بشغلها أنا ليش أروح للحكم المحلي مثلا، وإذا الحكم المحلي بشغله ليش أنا أروح مثلا لهيئة مكافحة الفساد أو للمحافظ؟ بس إذا أنت ما التزمتش مش بحمل لك عصابة، بروح للجهة الأعلى منك. مش هذا الحوار القانوني في المؤسسات الحضارية والمجتمعات الحضارية؟ صح ولا مش صح؟
0: صحيح. طيب
3: لما إنه البناء قائم ومش قائم، كان قائم تحت الشارع، إذا هو متعدي بالشارع اللي منه وتحت، الشارع اللي منه وتحت السلطة هي اللي مهمتها تحميه والمؤسسات. أنا هلأ صفى يتعدى على شارعنا اللي له مدخل ومخرج، خلينا نسميه شارعنا الخاص، مع أنه مش شارع خاص لأبوي، هو شارع خاص للجبل، للجبل بكل مكونات. شغل ثاني، لما أجا مثلا الحداد أو القواسمي أو الجعبري أو الهموني أو مركة بقول لك الحك الشارع موجودين هذول، وانت قلت لهم بس من دفع المخالفة، هذا مع احترامه إلنا ومع احترامنا إله مش كثير بهم بلدية بيت كاحل نجحت ولا رسبت أو سين أو صاد كان رئيس بلدية ناجح أو فاشل، لأنه لا بيعرفني ولا بيعرفه، بيعرف منطقته اللي بده يسكن فيها يطلع وينزل من بيته بأمان. وأنا بقول لك مش كثير بهمني قصة العائلات، أنا كإنسان أصلا عايش شبه برا البلد، باجي زيارات على البلد لأنه شغلي بحتم علي في مناطق بعيدة، بهمني أشوف بلد حضارية تتطور وتتعلم وابنك.
0: كل احترام لحضرتك. هلا نرجع لسعادة رئيس البلدية. سعادة رئيس البلدية، في حال لم يلتزم، لنفترض انه انت بلغت شخص باخطار كبلدية بصفتها سيادية انه عدم اكمال هذا، لما نبت في هذا الموضوع واكتشفت انه ما التزم، شو الاجراء اللي بتعملوه في البلديات بهيك عادة؟
2: اللي بنعمله احنا بنقوم فورا بتحويله للجهات المختصة عن تنفيذ القانون.
0: كل احترام.
2: هي جهاز الشرطة عندنا، يعني هو الجهاز اللي متعاون أكثر إشي،
0: هو مختص، هو يعني المخابرات الشرطة أكيد طبعا.
2: نعم نعم نعم، ومتابعة الموضوع من قبل الشرطة يعني
0: تمام.
2: الإجراء المتبع.
0: تأكدتوا من هاي القصة؟ تأكدتوا سعادتك إنه ما في تعدي على الشارع، ما في استكمال للبناء بتجميل بعد تجميلكم؟
2: يا أخي عادي
0: يا حبيبي تفضل.
2: إحنا بنفهم القانون من زاوية واحدة، ما بننظر بشمولية لا للوضع ولا للقانون. حرم الشارع كمان مرة بقول لك لا يوجد عليه تعدي، على العكس حرم الشارع محقق وبزيادة أخرى. التعدي في جزئية على الارتداد، في جزئية، الجزئية وضحت لك إياها في مسافة.
0: يعني أنت مع إنه يكمل البناء فيش مشكلة؟
2: لا
0: يعني
2: مش مع كمل البناء.
0: طب ها ما عشان أنا أفهم عليك برضو يا رجل.
2: لا اسمح لي.
0: أيوة.
2: اسمح لي. البناء قائم، وبقول لك مش قائم، البناء قائم من سنتين، البناء قائم من 24.
0: يعني البناء اللي على هذا الارتداد مع
2: شيخ مش قائم، هذا شأنه
0: سيدي.
2: البناء
0: سيدي
2: قائم
0: سيدي.
2: إنه سنتين
0: البناء
2: والجدار على ارتفاع 20 متر مبني قبل سنتين،
0: تمام.
2: مش على زمن المجلس الجديد.
0: البناء معقود، البناء مسقوف، مو أنا كمان بعرف
2: مسقوف طبقة طبقتين.
0: أوكي، على مستوى الشارع هلأ البعد فوق الارتداد الارتداد هذا اعتبر تعدي ولا مش تعدي؟
2: ما قلت لك تعدي. طيب. الارتداد لا
0: في حال لم يلتزم
2: لا يسمح بالتعدي عليه.
0: نعم.
2: بس هو بفسر انه هو يجوز للمواطن.
0: نعم.
2: بناء جدار الوصول على حد الشارع على حد الارتداد يجوز، وليس سقف البناء وليس سقف الجدار. نحن عالجنا هذا الموضوع، وقفنا المواطن عن السقف لحين تصويب الوضع ولحين الإجراءات الصحيحة، والسيد بعمل الإجراءات الصحيحة ودخول ملفه للجنة لدراسة هذا الملف.
0: احنا بنتمنى طبعا انه تكون الاجراءات سليمه للجميع. انا بدي اشكر حضرتك سعاده رئيس بلديه بيت كاهل السيد محمد عصافره، شكرا لك، وبتمنى انه فعلا يتم هذا متابعه هذا الموضوع. اخي دكتور عزيز كمان بدي اشكرك. بعده معنا دكتور عزيز.
3: بس معلومه استاذ، بدي طلب اخير.
0: تفضل. تفضل.
3: يعني بما انه احنا بلد بيت كاحل الشهيره باكبر عدد من القوائم الانتخابيه، واللي بهمنيش كثير في حكم محلي مالوش علاقه بالموضوع. احنا بنتمنى من الحكم المحلي وتسمحوا له ويقوم بدوره ويطلع مهندسونا ويعملوا لنا تقرير هل في تعدي ولا فيش تعدي، لانه انا كمواطن مش كثير مؤهل احكي بالقانون هذا تعدي ولا مش تعدي.
0: طيب.
3: صح. بجوز افهمها من زاويتي.
0: قدمتوا انتم شكوى للحكم المحلي؟
3: شكوى للحكم المحلي بنتمنى.
0: قدمتوا يعني تابعوها
3: ولا لحد الآن أنا على أرض الواقع مش شايف متابعة، لأنه بهمني أنه العمل ما زال جاري، وإذا انسكت هذا المبنى خلص أنا وإنت كل اللي بنسوي فيه على الفاضي. عشان هيك إحنا بنضغط أنه الموضوع يتحرك. بس
0: طيب.
3: لأنه هو أنت مرة تعدي ومرة مش تعدي، أو بستة سبعة متر وأنا بقول لك كل المبنى متعدي. بس يمكن أنا فاهم غلط، لأنه أنا مش جي بي أس، بس أنا متأكد من المعلومات اللي بحكي لك إياها. في حكم محلي، جهة برضو خالية الطرف، جهة سيادية فيها مهندسينها، يا ريت يطلعوا يعملون لنا تقرير وييجوا همي، لأنه مش كثير بهم بيت كاحل نجح ولا فشل الحكم المحلي، يقولون لنا في تعدي ولا فيش تعدي. عشان ده في تعدي القانون يوقد مجراه بنتمنى، وإذا فيش تعدي إحنا ملزمين بالاعتذار لرئيس البلدية ولصاحب المبنى ولكل الوطن اللي أشغلناه بهيك قضية.
0: حاضرين. خلي موضوع الملف عندك يا سعد لكمان الحكام بالحكم المحلي يعطونا فتوى بهذا الموضوع، وإحنا حاضرين يا دكتور. يسعد صباحك.
3: شكرا لك. شكرا جزيلا.
0: على رأسي. يسعد صباحك. شكرا.

أنا داري الرطوبة عالية جدا عن جد، ويمكن عشان الرطوبة مرات بترطب المواضيع كمان، بظلها ملزقة هيك ما بتنحل بسرعة بعض القضايا. وبالمناسبة يعني هاي قضية من 320 ألف قضية موجودة في الوطن، هاي واحدة من 320 ألف قضية موجودة في الوطن. نفس القصة هاي، واحد داخل بشارع، واحد مش داخل بشارع، واحد حاطط درج في الشارع، واحد حاطط مغارة في الشارع، واحد حاطط قناة الصرف الصحي في الشارع، واحد نايم في الشارع، واحد فاتح دكانته في الشارع، والشارع مش شارع. أفا بعدي، الله يفرجها والله يهونها. كل يوم تتعزز عندي القناعة أكثر، ومش من باب التشاؤم، حد الله إنه لسه مطول قصتنا. لسه لسه لسه.

صار لي يومين بتابع بالأكتاغون. سمعتوا فيه؟ سمعتش فيه؟ ذاك البنتاغون في عند العم سام. الأكتاغون هون بالقاهرة الجديدة، عاصمة الإدارية الجديدة، المجمع الأضخم، المجمع العسكري الأضخم بالعالم. إيش يوف مهول جدا. طبعا في منتقدين للموضوع بيقولوا إنه يعني ضخامة المجمع وكذا وكذا وكذا وكذا وإلى آخره لا تعني إنه التكنولوجيا هي متطورة وكذا وإلى آخره. ودائما في يعني دائما في رأيين، يعني حتى لو جيت تقول أنت لا إله إلا الله محمد رسول الله بقول لك هي مش من قلبك 100%، نسبة الإيمان فيها 60% ل 70%. بعد ما تتركه كف هيك تخليه صح صح بقول لك لا أنت شيخ 100% هيك فل 100% أنت هيك يعني شوية بتصل لدرجة القداسة يعني. وأحيانا تكون واحد حكى بقول لك مرك له إياها يا زلمة، مرك له إياها، الله غفور رحيم. فإحنا بنجير كل إشي بالطريقة اللي إحنا بدنا إياها. يعني لو شادي مثلا من جماعتي وغلط له غلطة بقول له إذن تكلكش ربك غفور رحيم، بس وذا من جماعة فلان وقال لي لا الله بقول بتتخوث قاعد أنت، أنت لابس ثوب الدين، أنت شيطان رجيم. طب يا عمي لا إله إلا الله هاي لأ الله، لا إلك ولا إله ولا لا لا لا لا, لا. هاي لا إله إلا الله كمان شغلنا تخصصنا إحنا، إحنا اللي بنفلترها. فأنت لما بتقول لا إله إلا الله لازم نفلترها، طالع من قلبك ولا من معدتك ولا من لسانك ولا من ذانك ولا من أماكن تانية، بدنا نعرف عشان قديش إحنا نقدر نقيم ونقدر نسبة الإيمان فيها ونسبة الصدق فيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: في مشاركة. ألو صباح النور.
1: يعطيك العافية أستاذ علي.
0: أهلين.
1: بحكي معي خير دينكشة.
0: هلا أستاذ خايد. حي الله.
1: حي الله بيك. تحياتي لك وللمستمعين جميعا.
0: يسعدك. تفضل.
1: يزيد فضلك. سيدي العزيز في عنا شكوى ومشكلة أنا عم بلاحظ عمالها يوم عن يوم بتزيد. خصوصا مع الصيف والعطل الصيفية. اللي هي موضوع هاي البسكليتات الكهرباء. الأمانة الأمانة يعني هاي تسمى بمعنى الكلمة قريب الموقوت.
0: صح.
1: احنا ما بدناش بكره لا سمح الله يصير شيء ونصير هذيك الساعه نفكر في حل. احنا يعني اقول لك للامانه امبارح الموقف اللي صار قدامي انا ومعي شخصيا حمدت الله مليون مره اللي انا طلعت فيه باخف الابراج.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: شباب صغار طايشين لا بيعرفوا في قوانين السير. لا بيعرفوا في حق الاولويه. بيجي لك بعكس السير، بيجي لك من اليمين، بيجي لك من الشمال، والله ما انت عارف وين بدك تروح. اقول لك يعني الماتور سايكل او الفيسبا على القليله لها صوت تعرف انه في حدا جايك من هون، في حدا بيطلع لك من هون.
0: مزبوط.
1: لا
0: سايلنت. مزبوط.
1: ما بتشوفه الا هو داخل قدامك. بكره بتطب في حدا بصير معشي ليلي.
0: ما صارت صارت صارت
1: ما ها صارت. يعني انا للامانه انه بدها حل وسريعا وضروري. انا صارت معي امبارح بقول لك يعني وايش بكل عين وقحه عندي حملك الحق.
0: ولا هو اسمع حتى لو انت صاف في السيارة وخبطت البسكليتي فيك
1: الحق عليك.
0: تعرف
1: طيب يعني لو وقتيش بكرة لا سمح الله نبتلي في حدا. انا بحكي عني وعن غيري كمان يعني. انا مصلحة عامة. يعني اذا في مجال اشي الشرطة المحافظة البلدية جهات الاختصاص اللي يعني يطلعوا في إشي لا سمح الله بكرة نصير مثل ما حكيت لأنك نقول يا ريت اللي جرى مكان.
0: يا ريت اللي جرى مكان. شوف الهلال الأحمر قديش في حالات مكسرة ومحطمة نتيجة الاستخدام.
1: ما هذا هو يعني إحنا بنحمد الله مليون مرة مأمنين مرخصي. وإحنا بنحبش نجرح بني آدم.
0: واحد بس مرات بخبطها في الحيط ولا يخبطها في بس. فكيف بني آدم؟
1: وصار زي ما قلت أنت يعني. فالأمانة إنه الموضوع كل ما نابه بزيد يعني. وزي ما قلت لك يعني أنا مبارح قسما بالله صفيت على اليمين يمكن خمس دقايق أخذت نفسي.
0: الحمد لله.
1: حمدت الله مليون مرة اللي أقول لك يعني ما بعرف كيف ربنا هيك نجاه من تحت السيارة. وما بعرف كيف طلع لي.
0: ألف حمد لله على السلامة. والله
1: وانزلت والله بقول لك قسما بالله يعني حمدت الله مليون مرة اللي أنا حسب ما أنا الموقف اللي صار إنه لازم الحمد لله إنه ما صار إشي لازم يندعي لازم ينفرم يعني تحت العين.
0: ربك كريم يا رجل إنه
1: الحمد لله
0: على خير.
1: الحمد لله.
0: ربك
1: كريم. فزي ما قلت لك إحنا بدناش لا أنا برضى إلي ولا برضى لغيري.
0: أبصر شو عمل لك شغلة
1: إذا في مجال.
0: عمل لك انت شغلة كويسة ربنا.
1: الحمد لله والله ما النية طيبة.
0: اهم شيء الحمد لله رب العالمين. تعرف لو بدنا نعد يوميا شو الاشياء اللي لو انه هيك صارت معنا وربنا ما يعني لولا ربنا ولا كان صارت معنا بنخلصش والله. يوميا بنكون الحمد لله دفع الله مكان اعظم.
1: لا وبقول له يا ابن الحلال طب يعني انت وين داخل علي انت اللي جيت علي هيك
0: ولا لا لا لا لو عزيت انت بضربك يعني عادي بمد ايدي.
1: بقول لك والله سكت قلت الحمد لله كل هذا الحكي مقدور عليه. قلت منيح ما تكسر ولا تطبش تقعد تقالب فيه وفي اهله وفي عيلته. ولا
0: بدي اسال سؤال ليش في كثير عندكم دار النتشه اسم خالد؟
1: صحيح مظبوط
0: عن جد والله. يعني انا بعرف صحيح. خمسة صحيح. ستة خالد
1: وكلاء وخالد اسمع خالد مربوط بوليد
0: كمان
1: يعني انا خالد وليد وابني وليد.
0: امانك الله عن جد الملاحظة صح.
1: لا صح مظبوط.
0: ابصر ليش
1: يعني على انت جبت الموضوع انا رحت الي نظارة طبية رحت على تبع الاوبتيكوس نظاراتي بقول لي بايش اسجله هذا في الاول ما حطيت النظارة قلت له خالد النتشي بقول لي وقف وقف وقف قال لي عندي ملف كامل طلع لي كم خالد النتشي.
0: اقسم بالله عن جد كامل. انا لاحظت هذا الشيء عن جد. في قصة في هذا الموضوع الا يكون في عندكم خالد قديم وتفرعت منه العائلة ربنا يحفظكم جميعا يا سيدي وكف عنا وعنكم الشر.
1: هاي الموضوع عندك شوف لنا يعني شو بنقدر نساعد مع بعض اللي نطلع منها القصة.
0: حاضرين حاضرين
1: اضل حاضر.
0: يسعد هالصباح. تحياتي لك والف حمد لله على السلامة. هذا الموضوع المفروض يكون في له وقفة طويلة عريضة الأمانة أقسم بالله العظيم. وقف مش بيان محافظ ولا بيان شرطة يقيموا بس ما هو بيان ما الشرطة بعد ما يعني هذا بكلك يعني بعد ما ينزلوا البيان بعد ما ينزلوا مثلا او الشرطه كذا بيكون قدام مركز الشرطه وقدام الشرطي يعني قدامه قدام عينه قدامه قدامه بتشوف تسوي في كلمه. عليكم السلام. هلا هلا هلا اخوي عدنان حي الله بيك. طب صباح الخير لكل حدا اسمه خالد ومن دار النتشي.

والله يا أبو عدي. يا والله كل واحد اسمه عدي كمان وأبو عدي. كل واحد اسمه مؤنس وأبو يزن. يسعد صباحهم أخونا باشمهندس يوسف الجعبري أبو يزن، صباح الخير.

0: برأيكم برأيكم كمواطنين عايشين في هالبلد وكذا، شو حل مشكلة البسكليتات الكهربائية والسكوترات والتراكترونات هذه اللي بتبقى على راس الجورة؟ ولا واحد عمره 12 سنة بوصل أخته عمرها 6 سنين، لا 12 كتير والله أقسم، واحد عمره 9 سنين بوصل أخوه الصغير على على مشوار، أو بودي غرض لخالته، ولد عمره 8 سنين بوردي غرض لخالته من راس الجورة على دوار الجامعة ولا دوار التحرير، ولا شو الحل؟ والأهل بدهمش. عبيت أوصل رسالة مهمة للناس بخصوص موضوع سكوترات بسكليت كهربائية، للأسف للأسف الشديد للأسف مصادرتهم وعدم استيرادهم، بدنا حل بدنا حل، شوارع خاصة. ألو أهلا وسهلا،
1: صباح الخير عم بحمد،
0: صباح الورد ستي، يا هلا،
1: شو أخبارك؟
0: أنا مليح كويس
1: الحمد لله، إن شاء الله دوم.
0: كف عنا وعنك شر بسكليتات الكهرباء.
1: آمين
0: آمين، تفضلي.
1: شو أخبارك؟
0: أنا مليح الحمد لله.
1: معك منار من غزة.
0: أهلا يا منار، أهلا وسهلا، عاملة إيه يا منار؟
1: والله منيحة، عمال بشرب قهوة سادة.
0: يا ريت وصحة وهنا إن شاء الله. ليش سادة؟ الحياة سادة يعني، حليها بشوية سكر.
1: لا أنا والله بشربها سادة هيك،
0: آه بغل يعني، بغل بغل سادة بغل هيك. بعين الله ستي وصحة وهنا إن شاء الله، تفضل يا منار.
1: على قلبك. بعدين قهوة النار للأمانة لذيذة جدا.
0: عن النار آه؟
1: آه طبعا، وإحنا بنقدر نستغنى عنها من ثلاث سنين وجاي وإحنا على النار.
0: يا ستي
1: أحسن من النار الحين،
0: خليها دنيا ويبعدها عنك آخر إن شاء الله يا رب. يلا نعلش فيها في الدنيا، هذا هو نار الدنيا، ولا ولا
1: الدنيا ما بنشوفها في الآخرة.
0: آمين إن شاء الله. ما مش حلوة، ما تخيلي دنيا وآخرة، ما يعني نطلع حمام جية لا دنيا ولا آخرة.
1: مش بحكي في بعض ناس بقولهم أنا جورتك على الدنيا كأني ما جوركوا على الآخرة.
0: لا حول لا، ما هو بعين الله. المهم أمورك مليحة وكل شيء تمام
1: الحمد لله تمام،
0: الأهل بخير، الناس بخير، كله بخير
1: والله الحمد لله. والله حبيت كده أكلمك وأصبح عليك وأدردش وأقول لك
0: يرضى عليك
1: صباحك وصباح الهندسة وصباح المستمعين والناس اللي بتحبك طبعا.
0: يلا يسعدك يسعدهم جميعا،
1: الله يسعدك. أي سؤال أنا جوابه.
0: أي سؤال؟ شو ممكن نعمل لبسكليتات الكهرباء يا منار علشان نخففهم من الشوارع؟
1: والله أنا للأمان أنا هدي بشوفها غلط بصراحة، حتى اللي
0: لا إحنا بدنا الحل، إحنا عارفين إنها غلط، بدنا الحل.
1: الحل؟
0: أيوة
1: الحل مع أهليهم.
0: آه ما هو أهليهم اللي شرّوهم إياهم، أهلي ما أنا ما أنا واحد من الأهالي، بس أنا رمجت منعتها يعني. شو يعملوا أهليهم؟
1: والله أنا شو أقول لك بصراحة، أنا شايف الأهالي طالبين بلادهم بالتلفونات، حتى ما واحد بيسجل يمسك تلفون،
0: شارين رضاهم، شارين سكوتهم، شارين هذا.
1: اسمع أقول لك ليش بيعملوا هيك.
0: آه
1: بس حل عني،
0: حل عني وخد تليفوني وحل عني. آه
1: أخذ التليفون، خذ البسكليت، يروح مع أصحابك، ما تدوق، اعمل ليش دوشة عند راسي، بس إبدا تغيب عن وجهي عشان الأهالي الأب والأم هم ياخذوا راحتهم.
0: رأي زميلنا بسام، روح من هان، روح من هان. آه.
1: أيوه أروح من هان، بس خلص حل عن سماية، لا بدور عليهم وين راحوا وين أجوا أكلوا شربوا ومعنين إيش. أقول لك حتى أنا بسألهم إيش نوع السجائر اللي أنت بتشرب يا ماما؟
0: بتفرق نوعها؟
1: صح ولا لا؟
0: صحيح لازم يسألوا عن نوعها.
1: تقعد مع أختها، تقعد على التليفون، إيش طبخت، إيش موديل اللبس اليوم النزل، الأدابتر، رموشة، قصة الشعر، اللبس، الكافيهات، الأرجيلة. يعني الأمان الفترة اللي إحنا عايشين فيها هذه أنا شايفها هيك يعني زي ما بقولوها باي باي صراحة.
0: والله عماله زميلي داني الله يسعد صباحه ويسلموا على الفكوسات يا داني، كل يفرضوا عليهم تأمين إذا شركات التأمين بترضى ويكون مبلغ محترم.
1: بالضبط أنا هيك بشوف.
0: ليش هم ليش هم ليش طمهم بروحوش يأمنوا، بروحوش يأمنوا.
1: أنا بقول لك التربية مش بتكون للأولاد، بتكون للأهالي هيك بها عشان هم يلتزموا بالأمور هذه.
0: حبيت هالجملة هاي، بعين الله يا منار. يلا
1: تحياتي لك وتحياتي للجميع،
0: شكرا يومك سعيد. تحياتي لحضرتك، تحياتي. حادث سير بين دراجة هوائية ومركبة في منطقة بسنجر مدينة، بعين الله بعين. حط بسكليتاتك في الغربال. بسكليتة النوع الثاني أحسن، هاي بتبقى جنبك زي الهوليكوبتر ماشي هيك، ما بتنتبه إلا هو جنبك عند المراية وين أروح فيه. طبعا لا شمال ولا يمين ولا من وراء ولا من قدام. هذا فأنا يا يوسف ويا منار، إحنا أحيانا اللي بدنا ترباية كأهل الأمانة. جيل اليوم إذا إحنا مش عاجبنا فالتقصير عندنا إحنا كأهل، بدنا ترباية عشان نعرف نربيهم.

إذن هي قضية شائكة جدا بنعيشها كل يوم، خطر الدراجات الكهربائية والسكوترات، وخصوصا تعرفوا اللي لو بسكوهم كبار ولاد صغار وبتسترجيش تحكي مع الواحد فيهم، مش انه بتقدرش عليه يعني، بس انه محلاك انت قاعد تتقاتل مع ولد عمره 15 سنة ولا يعني 15 يعني 12 سنة ولا مش عارف شو، محلاك وعادي يمكن يقول لك نكلع منين. ها ايوه انت بتعرف عادات البلد، هاي بنستناك الفي علينا. ايوه ملعون ابوها من عادات. في الشيك بالسويد ولا بالنرويج ولا بأوروبا ولا بأي مكان بالعالم، إذا يعني حابين تجربوا العيش هناك أريح لكم، إلا إذا رحنا واخذنا البسكليتات معنا. يعني بقول لك ببلجيكا لحالها في مش أقل من 1-2 مليون مغربي، يعني المغاربة قريبا حيكونوا مسؤولين في هذا، وفي إحصائية 300,000 غزاوي فلسطيني من غزة موجودين في بلجيكا. في لك قريب هناك؟ آه صحيح تامر، آه آه صديقي والله تامر، زمان عنه والله، أيام الفرنسي كنت أنا وياه ناخد فرنسي بفهم. خلينا نسمع صوت بعض.

الحمد لله على نعمة فلسطين. مقتل 25 شخص في أمريكا بسبب الحر. مش مقتل, مقتل حدا قتل حدا. تيجي وفيات, وفيات مش مقتل. عزف الرصاص بكل عيد الحلقة صحيت الحيق هالكيت. يسب حدا مجنون بصحى, ده فيش عليك إشي. ليش صاحي؟ أنا مش فاهم. أنا ارجع نام, ارجع نام.

محمود قتيل بكون نفوك. لا يا زلمة نفوك هاي للحيوانات الله يعزك يا زلمة. نفقة كذا كذا كذا يمكن يكونوا فلسطينية هو أنت يعني نفوك وهذا أمريكا يعني خلاص أعداء. هلا يا مهند أستاذ علي هلا فطس. لا يا زلمة مالكو مالكو مالكو انتهى البرنامج إلى اللقاء.

0: راديو موال 101.7 اف ام.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات.

0: أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا، مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: يحبس أنفاسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك أيوة يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps
3: من حقك تحكي من حقك تشكي انت مواطن في هالبلد لكن وين المسؤول صوتك بوصل وممكن يغير كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه الرابعه مساء عدا يوم الجمعه حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: أن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. برك سليمان. تقع برك سليمان جنوب مدينة بيت لحم على بعد نحو 4 كيلومترات من مركزها بين بيت لحم وبلدة الخضر. تتكون من 3 برك حجرية ضخمة محفورة في الصخر، ويصل طول أكبرها إلى نحو 180 مترا. يعود أصل النظام المائي إلى العصر الروماني وربما قبله، حيث كانت المياه تجمع في هذه البرك ثم تنقل عبر قنوات مائية إلى مدينة القدس. يحيط بالموقع عدد من القنوات والأقواس الحجرية وبقايا أبراج مراقبة وقلعة عثمانية. يعد الموقع مثالا بارزا على تقنيات إدارة المياه في العصور القديمة، كما يتميز بطبيعته الجبلية الجميلة وأشجاره الكثيفة. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه قابلاتي مخالفه معلقه. طب يا عم دفن للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع مصف.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتد يسوي مطرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعتد يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات
5: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: لا يستطيع يوسف أن يتمالك نفسه وينفجر بالبكاء لدرجة يسمع صوته فيها في بيت فرعون، ولا أحد كان يفهم ما الذي يجري في بيت يوسف. ترى لماذا بكى يوسف؟ ابق معي لنجيب عن هذا السؤال.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل، كم يسرنا أن نلقاكم من جديد في بداية أسبوع جديد لننهل من كلمة الله ما لذ وطاب، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة.

صديقي المستمع، هل يصعب على الله خالق الأكوان والأعاصير أن يبدل ليلنا بنهار وغيومنا بصحو دافئ؟ كلا، فالشدائد لا تدوم والدموع لا تنهمر إلى الأبد، فعند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. ليست التجارب إلا لتظهر ما فينا من معدن ثمين عزيز مخفى بين الصخور والتراب. لقد رآه الله وعرفه، عرف مقدار ما لدينا من إيمان مستور، فأراد أن يبينه لنا ويعلمنا استعماله لمجد اسمه. اصبر أيها المتألم، فالآلام لا تقاس بالمجد الذي سيستعلن عندما تسمع صوت الله يرحب بك ويثني عليك على مسمع من جميع الملائكة. يا لعظم تلك المكافأة، تنسيك كل ما قسيت من ألم وكل ما اختبرت من ذل. يا لها من مكافأة لا مثيل لها. صديقي، لابد من الشدة لتهذيب الروح، كما أن العطورة لا تفوح إلا بعد الضغط الشديد، واللآلئ الناصعة لا يبدو جمالها إلا بعد التمحيص الأليم، والأزهار الجبلية المدهشة لا تزهر إلا بعد احتمال البرد القارس. لا يستثنى إنسان ولا أمة من مدرسة أحزان الله. إننا نستعذب الظلام لأنه يظهر لنا جمال النجوم والكواكب. فلماذا لا نستعذب الأحزان؟ لأنها تظهر لنا نعمة الله المتدفقة ومحبته غير المحدودة وتغمرنا بهما. لقد جرفت المياه حقول الفلاح ومطحنته، وتركته يندب حظه وسوء طالعه. إلا أنه ما لبث أن شاهد شيئا يلمع على الشاطئ بعيدا عنه، فقال في نفسه: يبدو هذا اللمعان كلمعان الذهب. وأسرع راكضا ليتحقق الأمر، وإذا به أمام كنز عظيم من الذهب، فالطوفان الذي نكبه أغناه أيضا. هذا ما يجب أن نتوقعه في حياتنا اليومية. كثيرا ما يبدو لنا أن سحابة الله قد قادتنا إلى مأزق حرج ضيق يستحيل علينا الخروج منه. أأنت يا صديقي في مأزق كهذا؟ لا تيأس، واعلم أن إلهك سينتشلك. ليست الحياة إلا مسرحا تظهر عليه قدرة الله الخارقة ونعمته الجزيلة الوافرة، اللتان يصعب على الإنسان إدراكهما. إنه لا يخرجك من حراجة موقفك وينجيك فحسب، بل يعلمك درسا كنت تفتقر إليه، فتراك فيما بعد تمجده وتسبح اسمه لما داهمك من شدة وصعوبة وألم، كما فعل يوسف المتألم قبلك، وتشكره على صنيعه معك مهما قسى عليك. ولا بد لخالقك أن يفهمك قصده يوما ما.

0: تعال بنا الآن مستمعي نتابع قصة يوسف من سفر التكوين مع الأخ سهيل موسى.
1: أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم. تركنا يوسف في الحلقة الماضية يلتقي بأخيه بنيامين بعد فراق طويل، وأي قلب يستطيع أن يتصور قسمات وجه يوسف حين رفع عينيه ونظر بنيامين أخاه؟ كانت قد مرت 22 سنة لم ير فيها بنيامين، نتيجة لذلك انزوى إلى مكان منعزل وبكى. ودعا يوسف إخوته لتناول طعام الغداء في بيته، وكانت وليمة متميزة. رتب يوسف الأماكن بحيث وضع رأوبين في مكانه المناسب وبنيامين في مكانه المناسب، وكل واحد من الإخوة كان جالسا حسب الترتيب العمري. وقد تعجبوا كيف أنه عرف ذلك، كما أنه سمح أن يأخذ بنيامين حصصا أكثر من الباقي. ثم تأملنا في الإصحاح 44، حيث يرحل الإخوة ظنا منهم أن الأمور قد سارت على ما يرام. لم يكن لديهم أي فكرة عن الكأس الموجودة في كيس بنيامين، وبعدما وجدت الكأس في عدل بنيامين لم يريدوا أبدا أن يرجعوا إلى البيت بدون بنيامين. كانت الصدمة عنيفة زلزلت كيان إخوة يوسف، لكنها ضرورة حتمية حيث تكمن في الأعماق خطية غائرة ولا بد من كشفها. وشكرا لله أن هذه التجربة الموجعة كانت قصيرة، ولعلها بضع ساعات، ولكن ما هي تلك الساعات بالقياس إلى ما شربه يوسف من علقم لسنوات طوال؟ ونرى يهوذا يلقي واحدا من أرفع الخطابات على الإطلاق، ويعترف اعترافا كاملا أن ما حدث لهم كان بسبب خطيتهم. حقا إن الله وحده يعرف كيف يربي الإنسان ويدربه، ويقدر أن ينبه الضمير فيشعر بخطيته، ويذل النفس فتعرف حقيقة أمرها أمام الله. لقد مرت الأعوام وكأنهم نسوا فعلتهم، لكن 7 سنين الشبع و7 سنين الجوع علمتهم الكثير. فقد وصل الجوع إلى أرض كنعان، فاضطر إخوة يوسف المذنبون أن يواجهوا أخاهم الذي أذنبوا إليه. حقا ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء.
2: سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاح 45 من التكوين. نستكمل في هذا الأصحاح القصة التي بدأناها وتابعناها في الأصحاحات السابقة، إذ يكشف يوسف الآن عن نفسه لإخوته. لابد لنا أولا من قراءة بعض الآيات من هذا الأصحاح 45. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 15.
0: فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ: أخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. فقال يوسف لإخوته: تقدموا إلي. فتقدموا، فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتوني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. لأن للجوع في الأرض الآن 2 سنين، و5 سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد. فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض، وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله، وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف، قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل إلي لا تقف، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك، وأعولك هناك، لأنه يكون أيضا 50 سنين جوعا لئلا تفتقر أنت وبيتك وكل ما لك. وهو ذا عيونكم ترى وعينا أخي بنيامين أن فمي هو الذي يكلمكم، وتخبرون أبي بكل مجد في مصر وبكل ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه، وقبل جميع إخوته وبكى عليهم، وبعد ذلك تكلم إخوته معه.
1: لم يستطع يوسف أن يخرج من الغرفة كالسابق، لكنه انفجر في البكاء في مكانه، ولا أحد يعرف السبب إلا يوسف. لا أحد من إخوته كان يعرف السبب، ولا الخدم والوكلاء الموجودون في بيته. والآن لا يوجد أي داع لبقاء يوسف متخفيا، لأنه كان قد امتحن إخوته وهم قد اجتازوا الامتحان. أكرر ما قلته قبل قليل مستمعي، أنه سيأتي يوم سيعرف فيه المسيح نفسه على إخوته. في مجيئه الأول إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله، بل أسلموه ليصلب. ولكن في مجيئه الثاني سيتعرفون عليه حسب نبوة زكريا، فيقول له ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. نعم، سيكشف نفسه لإخوته. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. وإظهار يوسف لإخوته يلقي نظرة على هذا الحدث المستقبلي. إذن لا يستطيع يوسف أن يتمالك نفسه وينفجر بالبكاء لدرجة يسمع صوته في بيت فرعون، ولا أحد كان يفهم ما الذي يجري في بيت يوسف. وقال يوسف لإخوته أنا يوسف. لاحظ أن إخوته قد ارتاعوا وتملكهم اضطراب شديد. كانت قد مضت 25 سنة لم يروه فيها، وكانوا متأكدين الآن أنه سيفأر منهم. كانت الصدمة شديدة وقد ارتبطت ألسنتهم ولم ينبسوا ببنت شفة. فقال أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر. أنا أخوكم. يا لها من لحظات حاسمة. هل يمكنك أن تتخيل شعورهم مستمعي؟ لاحظ موقف يوسف المسالم هنا. لم يكن غاضبا، لم يكن ناويا على الانتقام. هذا هو رد الفعل الطبيعي لأي إنسان. ولكن لماذا كان يوسف هكذا؟ لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. كان يوسف يرى يد الله وتتميم مقاصده في كل هذا. كان الله يتحرك في حياته. فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله. ما أجمل أقوال يوسف لإخوته. هذا هو المفتاح الحقيقي. ليس اكتشاف فرعون ولا نجاة يوسف ولا تدبير الأمور خلال سنوات الشبع والجوع على السواء، بل تنفيذ مخطط الله الذي كان قد أعلنه لإبراهيم، المخطط الذي كان يستهدف تنمية أسرة يعقوب بحيث تصبح أمة في أرض غريبة وفي ظروف العبودية والهوان. لو كنا أنت وأنا مستمعي نرى يد الله في حياتنا هكذا، فلا أظننا سنسعى للانتقام من أعدائنا والمسيئين إلينا. حقا إن هذه هي النعمة التي تهدئ روع الضمير وتسكن خوف القلب. فإخوة يوسف كانوا قد حكموا على أنفسهم واعترفوا بخطئهم، لذلك أخذ يوسف في تطهيب خواطرهم وتضميد جراحاتهم وجبر قلوبهم المكسورة. لقد عمل التدريب عمله في ضمائر إخوة يوسف، وأحس هو بنفسه مدى تقديرهم لمشاعر أبيهم ومدى إحساسهم نحو أخيهم بنيامين، حيث أبدى يهوذا استعداده أن يكون عبدا عوضا عنه. ومن هنا لم يستطع يوسف أن يضبط نفسه، فاستسلم بغير تحفظ لانفعالاته وحده مع إخوته دون الواقفين عنده. ولاحظ مستمعي الخطوات المرتبة. أولا، عرف يوسف إخوته بنفسه. ثانيا، أطلق صوته بالبكاء فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وثالثا، لم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. كان يوسف في 17 من عمره عندما أتى إلى مصر، وفي 30 من عمره عندما وقف أمام فرعون. مضت 7 سنوات من الشبع وسنتان من الجوع، فيصبح عمر يوسف 39 سنة، ويكون قد مضى على وجوده في أرض مصر 22 سنة. وطيلة هذا الوقت كان يرى يد الله في حياته. يا له من أمر مشجع لنا اليوم. أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقول له هكذا يقول ابنك يوسف، قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل إلي لا تقف، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ملك، وأعولك هناك، لأنه يكون أيضا 5 سنين جوعا لئلا تفتقر أنت وبيتك وكل ملك. لم يكن بإمكان يعقوب وعائلته أن يحيوا لو استمروا في المكوث في أرض فلسطين، كانوا قد هلكوا. يحضرهم يوسف إلى أرض جاسان، وهي من أفضل الأراضي في مصر، وهناك كان الله سيصنع منهم أمة كبيرة. كما أن حياة الإخوة بينت ضرورة خروجهم من أرض كنعان. أستطيع أن أتخيل الصدمة التي كان الإخوة واقعين تحتها. لم يصدقوا ما سمعوه، ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه. مشهد مؤثر حقا بين بنيامين ويوسف. ويعود الإخوة إلى وعيهم بعد حالة من الصدمة، وابتدأت الأخبار تنتشر في كل مكان.
2: نتابع القراءة الآن في الأصحاح 45 من العدد 16 وحتى نهاية الأصحاح.
0: وسمع الخبر في بيت فرعون وقيل جاء إخوة يوسف، فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده، فقال فرعون ليوسف قل لإخوتك افعلوا هذا، حملوا دوابكم وانطلقوا، اذهبوا إلى أرض كنعان، وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي، فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض، فأنت قد أمرت، فعلوا هذا، خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم، واحملوا أباكم وتعالوا، ولا تحزن عيونكم على أثاثكم، لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. ففعل بنو إسرائيل هكذا، وأعطاهم يوسف عجلات بحسب أمر فرعون، وأعطاهم زادا للطريق، وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب، وأما بنيامين فأعطاه 300 من الفضة و5 حلل ثياب. وأرسل لأبيه هكذا 10 حمير حاملة من خيرات مصر، و10 أتن حاملة حنطة، وخبزا وطعاما لأبيه لأجل الطريق. ثم صرف إخوته فانطلقوا، وقال لهم لا تتغاضبوا في الطريق. فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم، وأخبروه قائلين يوسف حي بعد، وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم، ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم. فقال إسرائيل: كفى، يعقوب ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت.
1: كانت ضجة في بيت يوسف استطاع الناس أن يسمعوها، وأكيد أن فرعون استقصى الأمر وفرح بالخبر. لا ننسى أن فرعون هذا كان من الهكسوس الذين كانوا إخوة لأبناء سام. فقال فرعون ليوسف: خذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي، فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض. خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم واحملوا أباكم وتعالوا. لاحظ أن فرعون أمر باستخدام العربات التي كانت تعتبر تقدما تكنولوجيا واضحا في تلك الأيام. قال لهم: لا تجلبوا معكم أثاثكم، نحن سنؤمن لكم كل شيء. صديقي المستمع، هل في متناول العقل البشري أن يخلق ظروفا مثل هذه؟ ظروفا مهيئة لتمكين يعقوب وبنيه من الدخول إلى مصر؟ وهل هناك حقائق ووقائع بسيطة مثل هذه نرى من خلالها كيف أن يوسف يقبض على مقاليد الحكم في مصر؟ هي في الواقع حقائق تفوق الخيال، لكنها صحيحة، تحمل طابع ترتيب الله، وتشير إلى عهد أمجد سبق وتحدث عنه الأنبياء، عهد خاص بمن هو أعظم من يوسف، يرفضه إخوته، لكنه يتمجد في يمين العظمة، وبيده موارد أوفر لعالم جائع، وعتيد أن يعرف إخوته بنفسه في المرة الثانية بعدما تنكسر قلوبهم ويتوبون توبة عميقة، ويومئذ وللمرة الأولى يدخلون في تاريخ الطاعة الحقيقية، يوم تتبارك جميع الأمم في النسل الواحد المسيح. وها هم إخوة يوسف يلمسون عن قرب مدى ما تمتع به من استقبال، يلمسه ويشارك فيه الملك والشعب على حد سواء، وذلك من أجل خاطر يوسف. والعجلات ذاتها التي اقترح الملك على يوسف أن يزودهم بها ستلعب دورها في إقناع أبيهم بصحة القصة وبأن يوسف حي. ثم صرف إخوته فانطلقوا وقال لهم: لا تتغاضبوا في الطريق. ما أجمل نصيحة يوسف لإخوته: لا تتغاضبوا في الطريق، نصيحة تميز يوسف وتلائم تقواه، وهي تعبير العاطفة الصحيحة، تعبير يتفق مع أخلاق يوسف وتصرفاته الحلوة. وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم وأخبروه قائلين: يوسف حي بعد. لم يصدق يعقوب ما كان يسمع، ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم. بعد ذلك اقتنع وتحمس وقال: يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. يا لها من تطورات مثيرة حدثت هنا، كانت رؤية يوسف باعثا على ذهاب يعقوب إلى مصر. لا أظن أنه كان ينوي البقاء هناك، كان يريد أن يزور ابنه ثم يعود أدراجه إلى أرض كنعان حالما ينتهي الجوع، ولكنه لم يرجع إلى كنعان إلا من أجل دفنه هو، حيث مات في مصر ودفن في كنعان. وبهذا مستمعي نكون قد ختمنا الفصل 45 من سفر التكوين، الذي أضفى على قصة يوسف نوعا من الأمل والسعادة. يمكنك أن تتخيل شعور يعقوب وهو يكتشف أن ابنه حبيبه حي يرزق. حقا إنها نعمة من الله يمنحها لعبيده. الله دائما يا صديقي يريد لك السعادة والخير، وإن كانت الغيوم سوداء في سماء حياتك، إلا أنه خلف الغيوم توجد شمس مشرقة بانتظار أن ترسل أشعتها الجميلة إلى قلبك وحياتك.
2: توعد معي في الحلقة المقبلة لنرى اللقاء البهيج بين يوسف وأبيه يعقوب. إلى اللقاء، وليدم لك سلام الله.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: كل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: راديو موال.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه, والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه, باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك، أيوة يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. برك سليمان. تقع برك سليمان جنوب مدينة بيت لحم على بعد نحو 4 كيلومترات من مركزها بين بيت لحم وبلدة الخضر. تتكون من 3 برك حجرية ضخمة محفورة في الصخر، ويصل طول أكبرها إلى نحو 180 مترا. يعود أصل النظام المائي إلى العصر الروماني وربما قبله، حيث كانت المياه تجمع في هذه البرك ثم تنقل عبر قنوات مائية إلى مدينة القدس. يحيط بالموقع عدد من القنوات والأقواس الحجرية وبقايا أبراج مراقبة وقلعة عثمانية. يعد الموقع مثالا بارزا على تقنيات إدارة المياه في العصور القديمة، كما يتميز بطبيعته الجبلية الجميلة وأشجاره الكثيفة. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: أن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: راديو موال.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. برك سليمان، تقع برك سليمان جنوب مدينة بيت لحم على بعد نحو 4 كيلومترات من مركزها بين بيت لحم وبلدة الخضر. تتكون من 3 برك حجرية ضخمة محفورة في الصخر، ويصل طول أكبرها إلى نحو 180 مترا. يعود أصل النظام المائي إلى العصر الروماني وربما قبله، حيث كانت المياه تجمع في هذه البرك ثم تنقل عبر قنوات مائية إلى مدينة القدس. يحيط بالموقع عدد من القنوات والأقواس الحجرية وبقايا أبراج مراقبة وقلعة عثمانية. يعد الموقع مثالا بارزا على تقنيات إدارة المياه في العصور القديمة، كما يتميز بطبيعته الجبلية الجميلة وأشجاره الكثيفة. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين. تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.
2: 101.7 FM

همشي واسيبك، تتمناني تترجاني مش حرجعلك. كنت حبيبك، كنت حياتي مهما نادتني.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: لا يستطيع يوسف أن يتمالك نفسه وينفجر بالبكاء لدرجة يسمع صوته فيها في بيت فرعون، ولا أحد كان يفهم ما الذي يجري في بيت يوسف. ترى لماذا بكى يوسف؟ ابق معي لنجيب عن هذا السؤال.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل. كم يسرنا أن نلقاكم من جديد في بداية أسبوع جديد لننهل من كلمة الله ما لذ وطاب، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة.

صديقي المستمع، هل يصعب على الله خالق الأكوان والأعاصير أن يبدل ليلنا بنهار وغيومنا بصحو دافئ؟ كلا، فالشدائد لا تدوم والدموع لا تنهمر إلى الأبد، فعند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. ليست التجارب إلا لتظهر ما فينا من معدن ثمين عزيز مخفى بين الصخور والتراب. لقد رآه الله وعرفه، عرف مقدار ما لدينا من إيمان مستور، فأراد أن يبينه لنا ويعلمنا استعماله لمجد اسمه. اصبر أيها المتألم، فالآلام لا تقاس بالمجد الذي سيستعلن عندما تسمع صوت الله يرحب بك ويثني عليك على مسمع من جميع الملائكة. يا لعظم تلك المكافأة، تنسيك كل ما قسيت من ألم وكل ما اختبرت من ذل. يا لها من مكافأة لا مثيل لها. صديقي، لابد من الشدة لتهذيب الروح، كما أن العطورة لا تفوح إلا بعد الضغط الشديد، واللآلئ الناصعة لا يبدو جمالها إلا بعد التمحيص الأليم، والأزهار الجبلية المدهشة لا تزهر إلا بعد احتمال البرد القارس. لا يستثنى إنسان ولا أمة من مدرسة أحزان الله. إننا نستعذب الظلام لأنه يظهر لنا جمال النجوم والكواكب. فلماذا لا نستعذب الأحزان؟ لأنها تظهر لنا نعمة الله المتدفقة ومحبته غير المحدودة وتغمرنا بهما. لقد جرفت المياه حقول الفلاح ومطحنته، وتركته يندب حظه وسوء طالعه. إلا أنه ما لبث أن شاهد شيئا يلمع على الشاطئ بعيدا عنه، فقال في نفسه: يبدو هذا اللمعان كلمعان الذهب. وأسرع راكضا ليتحقق الأمر، وإذا به أمام كنز عظيم من الذهب، فالطوفان الذي نكبه أغناه أيضا. هذا ما يجب أن نتوقعه في حياتنا اليومية. كثيرا ما يبدو لنا أن سحابة الله قد قادتنا إلى مأزق حرج ضيق يستحيل علينا الخروج منه. أأنت يا صديقي في مأزق كهذا؟ لا تيأس، واعلم أن إلهك سينتشلك. ليست الحياة إلا مسرحا تظهر عليه قدرة الله الخارقة ونعمته الجزيلة الوافرة، اللتان يصعب على الإنسان إدراكهما. إنه لا يخرجك من حراجة موقفك وينجيك فحسب، بل يعلمك درسا كنت تفتقر إليه، فتراك فيما بعد تمجده وتسبح اسمه لما داهمك من شدة وصعوبة وألم، كما فعل يوسف المتألم قبلك، وتشكره على صنيعه معك مهما قسى عليك. ولا بد لخالقك أن يفهمك قصده يوما ما.

0: تعال بنا الآن مستمعين نتابع قصة يوسف من سفر التكوين مع الأخ سهيل موسى.
1: أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم. تركنا يوسف في الحلقة الماضية يلتقي بأخيه بنيامين بعد فراق طويل، وأي قلب يستطيع أن يتصور قسمات وجه يوسف حين رفع عينيه ونظر بنيامين أخاه؟ كانت قد مرت 22 سنة لم ير فيها بنيامين، نتيجة لذلك انزوى إلى مكان منعزل وبكى. ودعا يوسف إخوته لتناول طعام الغداء في بيته، وكانت وليمة متميزة. رتب يوسف الأماكن بحيث وضع رأوبين في مكانه المناسب وبنيامين في مكانه المناسب، وكل واحد من الإخوة كان جالسا حسب الترتيب العمري. وقد تعجبوا كيف أنه عرف ذلك، كما أنه سمح أن يأخذ بنيامين حصصا أكثر من الباقي. ثم تأملنا في الإصحاح 44، حيث يرحل الإخوة ظنا منهم أن الأمور قد سارت على ما يرام. لم يكن لديهم أي فكرة عن الكأس الموجودة في كيس بنيامين، وبعدما وجدت الكأس في عدل بنيامين لم يريدوا أبدا أن يرجعوا إلى البيت بدون بنيامين. كانت الصدمة عنيفة زلزلت كيان إخوة يوسف، لكنها ضرورة حتمية حيث تكمن في الأعماق خطية غائرة ولا بد من كشفها. وشكرا لله أن هذه التجربة الموجعة كانت قصيرة، ولعلها بضع ساعات، ولكن ما هي تلك الساعات بالقياس إلى ما شربه يوسف من علقم لسنوات طوال؟ ونرى يهوذا يلقي واحدا من أرفع الخطابات على الإطلاق، ويعترف اعترافا كاملا أن ما حدث لهم كان بسبب خطيتهم. حقا إن الله وحده يعرف كيف يربي الإنسان ويدربه، ويقدر أن ينبه الضمير فيشعر بخطيته، ويذل النفس فتعرف حقيقة أمرها أمام الله. لقد مرت الأعوام وكأنهم نسوا فعلتهم، لكن 7 سنين الشبع و7 سنين الجوع علمتهم الكثير. فقد وصل الجوع إلى أرض كنعان، فاضطر إخوة يوسف المذنبون أن يواجهوا أخاهم الذي أذنبوا إليه. حقا ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء.
2: سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاح 45 من التكوين. نستكمل في هذا الأصحاح القصة التي بدأناها وتابعناها في الأصحاحات السابقة، إذ يكشف يوسف الآن عن نفسه لإخوته. لابد لنا أولا من قراءة بعض الآيات من هذا الأصحاح 45. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 15.
0: فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ: أخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. فقال يوسف لإخوته: تقدموا إلي. فتقدموا، فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتوني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. لأن للجوع في الأرض الآن 2 سنين، و5 سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد. فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض، وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله، وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له: هكذا يقول ابنك يوسف، قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل إلي لا تقف، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك، وأعولك هناك، لأنه يكون أيضا 50 سنين جوعا لئلا تفتقر أنت وبيتك وكل ما لك. وهو ذا عيونكم ترى وعينا أخي بنيامين أن فمي هو الذي يكلمكم، وتخبرون أبي بكل مجد في مصر وبكل ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه، وقبل جميع إخوته وبكى عليهم، وبعد ذلك تكلم إخوته معه.
1: لم يستطع يوسف أن يخرج من الغرفة كالسابق، لكنه انفجر في البكاء في مكانه، ولا أحد يعرف السبب إلا يوسف. لا أحد من إخوته كان يعرف السبب، ولا الخدم والوكلاء الموجودون في بيته. والآن لا يوجد أي داع لبقاء يوسف متخفيا، لأنه كان قد امتحن إخوته وهم قد اجتازوا الامتحان. أكرر ما قلته قبل قليل مستمعي، أنه سيأتي يوم سيعرف فيه المسيح نفسه على إخوته. في مجيئه الأول إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله، بل أسلموه ليصلب. ولكن في مجيئه الثاني سيتعرفون عليه حسب نبوة زكريا، فيقول له: ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول: هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. نعم، سيكشف نفسه لإخوته. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. وإظهار يوسف لإخوته يلقي نظرة على هذا الحدث المستقبلي. إذن لا يستطيع يوسف أن يتمالك نفسه وينفجر بالبكاء لدرجة يسمع صوته في بيت فرعون، ولا أحد كان يفهم ما الذي يجري في بيت يوسف. وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف. لاحظ أن إخوته قد ارتاعوا وتملكهم اضطراب شديد. كانت قد مضت 25 سنة لم يروه فيها، وكانوا متأكدين الآن أنه سيفأر منهم. كانت الصدمة شديدة وقد ارتبطت ألسنتهم ولم ينبسوا ببنت شفة. فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر. أنا أخوكم. يا لها من لحظات حاسمة. هل يمكنك أن تتخيل شعورهم مستمعي؟ لاحظ موقف يوسف المسالم هنا. لم يكن غاضبا، لم يكن ناويا على الانتقام. هذا هو رد الفعل الطبيعي لأي إنسان. ولكن لماذا كان يوسف هكذا؟ لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. كان يوسف يرى يد الله وتتميم مقاصده في كل هذا. كان الله يتحرك في حياته. فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله. ما أجمل أقوال يوسف لإخوته. هذا هو المفتاح الحقيقي. ليس اكتشاف فرعون ولا نجاة يوسف ولا تدبير الأمور خلال سنوات الشبع والجوع على السواء، بل تنفيذ مخطط الله الذي كان قد أعلنه لإبراهيم، المخطط الذي كان يستهدف تنمية أسرة يعقوب بحيث تصبح أمة في أرض غريبة وفي ظروف العبودية والهوان. لو كنا أنت وأنا مستمعي نرى يد الله في حياتنا هكذا، فلا أظننا سنسعى للانتقام من أعدائنا والمسيئين إلينا. حقا إن هذه هي النعمة التي تهدئ روع الضمير وتسكن خوف القلب. فإخوة يوسف كانوا قد حكموا على أنفسهم واعترفوا بخطئهم، لذلك أخذ يوسف في تطيب خواطرهم وتضميد جراحاتهم وجبر قلوبهم المكسورة. لقد عمل التدريب عمله في ضمائر إخوة يوسف، وأحس هو بنفسه مدى تقديرهم لمشاعر أبيهم ومدى إحساسهم نحو أخيهم بنيامين، حيث أبدى يهوذا استعداده أن يكون عبدا عوضا عنه. ومن هنا لم يستطع يوسف أن يضبط نفسه، فاستسلم بغير تحفظ لانفعالاته وحده مع إخوته دون الواقفين عنده. ولاحظ مستمعي الخطوات المرتبة. أولا، عرف يوسف إخوته بنفسه. ثانيا، أطلق صوته بالبكاء فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وثالثا، لم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. كان يوسف في 17 من عمره عندما أتى إلى مصر، وفي 30 من عمره عندما وقف أمام فرعون. مضت 7 سنوات من الشبع وسنتان من الجوع، فيصبح عمر يوسف 39 سنة، ويكون قد مضى على وجوده في أرض مصر 22 سنة. وطيلة هذا الوقت كان يرى يد الله في حياته. يا له من أمر مشجع لنا اليوم. أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف، قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل إلي لا تقف، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك، وأعولك هناك، لأنه يكون أيضا 5 سنين جوعا لئلا تفتقر أنت وبيتك وكل ما لك. لم يكن بإمكان يعقوب وعائلته أن يحيوا لو استمروا في المكوث في أرض فلسطين، كانوا قد هلكوا. يحضرهم يوسف إلى أرض جاسان، وهي من أفضل الأراضي في مصر، وهناك كان الله سيصنع منهم أمة كبيرة. كما أن حياة الإخوة بيّنت ضرورة خروجهم من أرض كنعان. أستطيع أن أتخيل الصدمة التي كان الإخوة واقعين تحتها، لم يصدقوا ما سمعوه. ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه. مشهد مؤثر حقا بين بنيامين ويوسف. ويعود الإخوة إلى وعيهم بعد حالة من الصدمة، وابتدأت الأخبار تنتشر في كل مكان.
2: نتابع القراءة الآن في الأصحاح 45 من العدد 16 وحتى نهاية الأصحاح.
0: وسمع الخبر في بيت فرعون وقيل جاء إخوة يوسف، فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده، فقال فرعون ليوسف قل لإخوتك افعلوا هذا، حملوا دوابكم وانطلقوا، اذهبوا إلى أرض كنعان وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي، فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض، فأنت قد أمرت فعلوا هذا، خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم واحملوا أباكم وتعالوا، ولا تحزن عيونكم على أثاثكم، لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. ففعل بنو إسرائيل هكذا، وأعطاهم يوسف عجلات بحسب أمر فرعون، وأعطاهم زادا للطريق، وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب، وأما بنيامين فأعطاه 300 من الفضة و5 حلل ثياب. وأرسل لأبيه هكذا 10 حمير حاملة من خيرات مصر، و10 أتن حاملة حنطة، وخبزا وطعاما لأبيه لأجل الطريق. ثم صرف إخوته فانطلقوا، وقال لهم لا تتغاضبوا في الطريق. فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم، وأخبروه قائلين يوسف حي بعد، وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم، ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم. فقال إسرائيل: كفى، يعقوب ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت.
1: كانت ضجة في بيت يوسف استطاع الناس أن يسمعوها، وأكيد أن فرعون استقصى الأمر وفرح بالخبر. لا ننسى أن فرعون هذا كان من الهكسوس الذين كانوا إخوة لأبناء سام. فقال فرعون ليوسف: خذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي، فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض. خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم واحملوا أباكم وتعالوا. لاحظ أن فرعون أمر باستخدام العربات التي كانت تعتبر تقدما تكنولوجيا واضحا في تلك الأيام. قال لهم: لا تجلبوا معكم أثاثكم، نحن سنؤمن لكم كل شيء. صديقي المستمع، هل في متناول العقل البشري أن يخلق ظروفا مثل هذه؟ ظروفا مهيئة لتمكين يعقوب وبنيه من الدخول إلى مصر؟ وهل هناك حقائق ووقائع بسيطة مثل هذه نرى من خلالها كيف أن يوسف يقبض على مقاليد الحكم في مصر؟ هي في الواقع حقائق تفوق الخيال، لكنها صحيحة، تحمل طابع ترتيب الله، وتشير إلى عهد أمجد سبق وتحدث عنه الأنبياء، عهد خاص بمن هو أعظم من يوسف، يرفضه إخوته، لكنه يتمجد في يمين العظمة، وبيده موارد أوفر لعالم جائع، وعتيد أن يعرف إخوته بنفسه في المرة الثانية بعدما تنكسر قلوبهم ويتوبون توبة عميقة، ويومئذ وللمرة الأولى يدخلون في تاريخ الطاعة الحقيقية، يوم تتبارك جميع الأمم في النسل الواحد المسيح. وها هم إخوة يوسف يلمسون عن قرب مدى ما تمتع به من استقبال، يلمسه ويشارك فيه الملك والشعب على حد سواء، وذلك من أجل خاطر يوسف. والعجلات ذاتها التي اقترح الملك على يوسف أن يزودهم بها ستلعب دورها في إقناع أبيهم بصحة القصة وبأن يوسف حي. ثم صرف إخوته فانطلقوا وقال لهم: لا تتغاضبوا في الطريق. ما أجمل نصيحة يوسف لإخوته: لا تتغاضبوا في الطريق، نصيحة تميز يوسف وتلائم تقواه، وهي تعبير العاطفة الصحيحة، تعبير يتفق مع أخلاق يوسف وتصرفاته الحلوة. وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم وأخبروه قائلين: يوسف حي بعد. لم يصدق يعقوب ما كان يسمع، ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم. بعد ذلك اقتنع وتحمس وقال: يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. يا لها من تطورات مثيرة حدثت هنا، كانت رؤية يوسف باعثا على ذهاب يعقوب إلى مصر. لا أظن أنه كان ينوي البقاء هناك، كان يريد أن يزور ابنه ثم يعود أدراجه إلى أرض كنعان حالما ينتهي الجوع، ولكنه لم يرجع إلى كنعان إلا من أجل دفنه هو، حيث مات في مصر ودفن في كنعان. وبهذا مستمعي نكون قد ختمنا الفصل 45 من سفر التكوين، الذي أضفى على قصة يوسف نوعا من الأمل والسعادة. يمكنك أن تتخيل شعور يعقوب وهو يكتشف أن ابنه حبيبه حي يرزق. حقا إنها نعمة من الله يمنحها لعبيده. الله دائما يا صديقي يريد لك السعادة والخير، وإن كانت الغيوم سوداء في سماء حياتك، إلا أنه خلف الغيوم توجد شمس مشرقة بانتظار أن ترسل أشعتها الجميلة إلى قلبك وحياتك.
2: توعد معي في الحلقة المقبلة لنرى اللقاء البهيج بين يوسف وأبيه يعقوب. إلى اللقاء، وليدم لك سلام الله.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

0: الو
1: انا بدي ميني ديني داريني كل ساعة بساعة يحاكيني ويسأل على طول انت يا عيوني شو عيوني والبيب